0: 50% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26 ألف مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفة ونتمناو باش تبقى نظيفة، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
4: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
4: أخبار المغرب والعالم.
6: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، و وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني.
5: La CGM est ravie avec le ministère de lancer.
6: الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
7: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، ثلاثة المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو نمركسوه مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
3: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
8: الحناء تنخلطوها مع الماء مع اتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحناء ولا لي ديكور ديال الحناء كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
3: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
9: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم وإلى العناوين. في ليبيا أتوصل إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة. غانا وبوركينا فاسو تطلقان مشاورات ثنائية لتعزيز إدارة حدودهما المشتركة. وفي كوت ديفوار قطاع السياحة حقق إيرادات بنحو ملياري دولار منذ 2018. وفي التفاصيل، توصل رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق يقضي باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
10: الرئاسات الثلاث أعلنت عن حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة. وتم في هذا السياق الاتفاق على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة. وبحسب الوثيقة فإن الهدف يتمثل في ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
9: بدأت كل من غانا وبوركينا فاسو مشاورات ثنائية بهدف تعزيز إدارة حدودهما البرية المشتركة وتوطيد التعاون عبر الحدود والتعايش السلمي والتكامل الإقليمي. هذه المحادثات التي تعقد بين 15 و 22 يونيو الجاري في مدينة بو في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع غانا تجمع بين مسؤولين من البلدين في إطار أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالحدود البرية. و حسب بيان صادر عن لجنة الحدود الغانية، تأتي هذه المبادرة في إطار متابعة الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم التي أبرمها وزير خارجية غانا وبوركينا فاسو في فبراير الماضي بهدف تعزيز الإدارة المشتركة للمناطق الحدودية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء على وجه الخصوص دراسة خارطة الطريق التي ستنظم عملية إعادة تأمين الحدود المشتركة ومراجعة إطار التنسيق بين المناطق الحدودية في البلدين، فضلا عن التشكيل الرسمي للجنة التقنية المشتركة بين غانا وبوركينا فاسو المكلفة بشؤون الحدود. في كوت ديفوار حقق قطاع السياحة منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أفاد خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للسياحة التي انعقدت مؤخرا في أبيجان أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سوبليم كوت ديفوار سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6.7 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتماد، ناهيك عن تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي، مشيدا في الوقت نفسه بالتقدم المحرز في مجال تحديث البنية التحتية للفنادق والطرق والمطارات. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
4: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم إذاعة راديو. الأخبار المغربية
11: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة. في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة
3: تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
11: يعتبر إقليم السمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
3: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
12: بالنسبة للنقوش الصخرية فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
3: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبغرافيا شمال إفريقيا.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
14: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
15: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
3: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
16: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية.
3: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
16: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
3: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفرين إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
4: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر.
3: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
15: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين.
5: ريم راديو.
0: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
6: لا تنسى.
0: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم في سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
3: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: أخبار المغرب والعالم. بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة إشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
1: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
0: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
3: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيم راديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
2: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
4: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوقة، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
5: غادي تكون واحد المباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الأخر عندهم جوائز وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل المشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
0: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
6: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه تدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
7: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء انهم الشباب او الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقه بالذكاء الاصطناعي IA، واللي ان شاء الله انا متاكد بان غادي يمكن لهم يستافدوا من الاليات اللي وضعناها بشراكه مع وزاره الاتصالات الرقمي وصلاح الاداره.
0: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
8: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
3: غيم راديو. غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكاية الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
9: وسط مشاهد الطين المتراكم

0: خط الإنسان بأرضه وتراثه.
1: طين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى ما طول الليل التراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو نمركسيوه مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
0: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
2: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تنديرو لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديرو السميه ديالو وتنديرو ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
3: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم السمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
6: يعتبر إقليم السمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
0: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
7: بالنسبة للنقوش الصخرية فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
0: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبغرافيا شمال إفريقيا.
3: الخبر من المصدر.
5: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا

0: غامبيا أدم بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
4: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
3: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
5: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
3: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفرين إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
6: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم. منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ ديالو، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط، بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يثير الحيرة، لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض، والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم ثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤذية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم، وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق التفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالاة، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي أصبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية، لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة، أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
1: إذاعة الأخبار المغربية، غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة.
0: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
2: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل طراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو نمركسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
0: براعة حرفيي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
3: الحناء تنخلطوها مع الماء مع اتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحناء ولا لي ديكور ديال الحناء كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
0: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
5: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك وتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
0: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجه لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
6: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي جو من مدينة الرباط وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
0: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
7: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة
8: ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون، لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولات المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: ريم راديو.
1: ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: ريم راديو.
0: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
13: لا تنسى.
7: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال. وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي. على ريم راديو. خلال
11: ريم راديو.
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
11: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.

0: الأخبار المغربية. مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صادق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بمواافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلاها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي. غريم راديو.
1: غريم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوق، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
2: غادي تكون واحد مباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الأخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل المشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
1: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
3: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه تدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
4: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء أنهم الشباب أو الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي IA، واللي إن شاء الله أنا متأكد بأن غادي يمكن لهم يستفدوا من الآليات اللي وضعناها بشراكة مع وزارة الاتصالات الرقمية وإصلاح الإدارة.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
6: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
7: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
6: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
6: غيم راديو، غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
8: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
9: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
8: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
6: غيم راديو. غيم
5: راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
6: غيم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: غيم راديو.
5: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: غيم راديو.
5: أخبار المغرب والعالم.
10: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
5: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو، ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهراً، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
5: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرقطاني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكل مام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكل مام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
4: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: أفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
4: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم السمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
7: يعتبر إقليم السمارة من بين أهم أقاليم المملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
4: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
8: بالنسبة للنقوش الصخرية فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
4: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
0: ريم راديو. يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل

0: مراحل، ثلاثة المراحل. المراحل كي تميلانجا في واحد الحفرة مع الماء، من اللي كيبقى واحد ربع سوايع ولا خمسة كنديروا له واحد لاباط كيبقى ما طول الليل الطراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو نمركسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديوه للتور.
1: براعة حرفيي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
2: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السميه ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
1: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
3: ريم راديو،
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
6: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
7: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقنوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة بل ثمره

0: ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
4: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون، هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحه الداخليه.
3: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
4: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من اهم المنتجعات السياحيه هنا في الجهات بني ملال خنيفره، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
5: كوم اتاتش تو ذا كاتدرال النسائرية.
3: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بن ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
6: الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
8: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
6: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدرالية المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
6: الخبر من المصدر.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيد محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. بجهة الدرر البيضاء استطاعت 65.79% نسبة النجاح في الدورة العادية للبكالوريا. ومنتزه كاتدرال إمسفران فضاء طبيعي متميز يستقطب عشاق الطبيعة في قلب جبال الأطلس. جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. لنتابع.
6: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحالي. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
6: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
5: أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات بأن نسبة النجاح في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بلغت 65.79% في صفوف المترشحين المتمدرسين. وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو منهما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 475 بنسبة بلغت 94.62%. وسط جبال الأطلس المهيبة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أزيلال، ترتفع تشكيلات صخرية شامخة تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائظ. لنستمع.
7: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
8: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف، تتبدا من مارس افريل ماي، وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخلية.
7: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
8: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من اهم المنتجعات السياحيه هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
7: لقد اصبحت مرتبطا بهذه المنطقه وسكانها لما القاه فيها من حسن الضيافه وكرم الاستقبال، ففي كل مره ازور فيها المكان اجد من يهتم بي ويرحب بي. ورغم اني لا اتحدث العربيه واكتفي باللغه الانجليزيه، فان ذلك لم يكن يوما عائقا امام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
5: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
4: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو،
9: ريم راديو،
4: الخبر من المصدر
9: ريم راديو.
6: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
4: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
6: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوق، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
11: غادي تكون واحد المباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الآخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل مشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
7: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
12: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن نستثمر في الطاقات هذه لدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
13: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء انهم الشباب او الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقه بالذكاء الاصطناعي واللي ان شاء الله انا متاكد بان غادي يمكن لهم يستافدوا من الاليات اللي وضعناها بشراكه مع وزاره الاتصالات الرقمي واصلاح الاداره.
7: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.
10: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
9: ريم راديو.
7: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
0: ريم راديو.
9: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: ريم راديو.
14: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
10: نشرة الأخبار الإيكولوجية. أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: موزمبيق تفقد 5000 هكتار من غابات المنغروف في سنة 2024 بسبب تغير المناخ. في إسبانيا ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة منذ عام 1961. وفرنسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر مما كان متوقعا خلال عامين. مستهل النشرة الإيكولوجية من موزمبيق: البلاد فقدت حوالي 5000 هكتار من غابات المنغروف في عام 2024، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الظواهر المناخية. معطية رسمية حول رصد إزالة الغابات تشير إلى أن البلاد سجلت أول ذروة كبيرة لفقدان غابات المنغروف في عام 2019 وأحدثها في عام 2024. وكشف تحليل حول النظم البيئية لأشجار المنغروف في عام 2024 عن أحد أعلى مستويات الخسارة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتجاها مرتبطا بزيادة التواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير البيانات أيضا إلى أن مقاطعات نياسا في شمال موزمبيق وكذلك زامبيزيا ومانيكا في وسط البلاد كانت الأكثر تضررا من فقدان الغطاء الحرجي خلال العقد الماضي. إلى إسبانيا، حيث كان ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة المسجلة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1961، حيث بلغت الانحرافات الحرارية زائد 1.6 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بحسب هيئة الأرصاد الجوية. مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في عام 2025 مستويات قياسية في درجات الحرارة في بعض المناطق لم يسبق أن سجلت منذ عام 1940. ويعد عام 2025 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بالنسبة للمياه المحيطة بإسبانيا بعد عام 2023، حيث حطمت عدة مناطق متوسطية أرقاما قياسية في متوسط درجة الحرارة السنوية. العام المنصرم كان أيضا ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجل التاريخي متساويا مع عام 2024، وكان صيف هذه السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا. كما شهدت البلاد موجتين كبيرتين من الحرارة خلال العام المنصرم، بما في ذلك موجة حر خلال شهر غشت وقد تسببت في العديد من حرائق الغابات. في فرنسا، كشف تقرير صادر عن جمعية سيتيبا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد انخفضت بنسبة 3% في عام 2024 وبنسبة 2.1% في العام الموالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية لكن بوتيرة متزايدة التباطؤ. رغم هذا، التباطؤ المسجل مقارنة بعامي 2022 و2023 تظل النتائج أكثر إيجابية مما توقعته أحدث التقديرات التي تنبأ بانخفاض لا يتجاوز 1.8 و1.5% بالنسبة لهاتين السنتين على التوالي. وبخصوص الربع الأول من السنة الجارية، سجلت الانبعاثات انخفاضا بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض انبعاثات قطاعات البناء والنقل والصناعة التحويلية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو، ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
15: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
16: ريم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
16: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
17: لا تنسى،
16: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
18: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقنوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع لأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لامناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
6: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
1: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
17: يعتبر إقليم سمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
1: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
19: بالنسبة للنقوش الصخرية فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
1: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
21: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
22: غيم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
22: غيم راديو،
21: الإذاعة الأقرب إليكم.
22: ريم راديو،
21: إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
3: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرقطوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
6: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
21: إذاعة الأخبار المغربية،
22: غيم راديو.
1: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي، من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
22: غيم راديو،
21: أخبار المغرب والعالم.
1: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
4: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
1: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة، جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
5: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من اهم المنتجعات السياحيه هنا في الجهات بني ملال خنيفره، ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
1: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
21: إذاعة الأخبار المغربية
22: غيم راديو،
21: الأخبار على مدار الساعة.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور.

0: الزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم، تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال. ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة، يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين.

0: في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون، لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم التدابير الرئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: اذاعه الاخبار المغربيه
4: غيم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
5: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين.

0: المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقنوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع لأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
6: غيم راديو. غيم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
8: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطول الليل طراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو نمركسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو للتور.
5: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
9: الحناء نخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تنديرو لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنه ولا لي ديكور ديال الحنه كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديرو السميه ديالو وتنديرو ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
5: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
6: غيم راديو.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صادق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو
10: إذاعة الأخبار المغربية.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تعزيز الجهود الحكومية الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص ميزانية إضافية قدرها 655 مليون يورو في إطار برنامج الاستثمارات فرنسا 2030. يهدف هذا التمويل الجديد إلى تمويل البنى التحتية التكنولوجية وقدرة الحوسبة والبحث، وأيضا دعم الشركات والقطاعات الصناعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يتمثل الهدف المعلن للحكومة الفرنسية في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية لفرنسا وتحسين أداء الخدمات العامة. وقال لوكورنو إن الإنترنت ووسائله المختلفة تغير حياتنا للأفضل، من الضروري العمل على الاستفادة من المزايا المتاحة.

0: عالمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوقة، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
4: غادي تكون واحد المباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الأخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل المشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
3: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
5: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن استثمر في الطاقات هذه تدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
6: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء منهم الشباب أو الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي IA، واللي إن شاء الله أنا متأكد بأن غادي يمكن لهم يستفدوا من الآليات اللي وضعناها بشراكة مع وزارة الاتصالات الرقمية وإصلاح الإدارة.
3: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
1: ريم راديو.
0: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي.

0: أخبار المغرب والعالم. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: 24579 مترشحا ممدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة، ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر. في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة، تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني، تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم، وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
3: يعتبر إقليم سمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع، تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
2: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
4: بالنسبة للنقوش الصخرية، فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
2: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: إفريقيا هذا اليوم، في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم. وإلى العناوين: في ليبيا التوصل إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة. غانا وبوركينا فاسو تطلقان مشاورات ثنائية لتعزيز إدارة حدودهما المشتركة. وفي كوت ديفوار قطاع السياحة حقق إيرادات بنحو ملياري دولار منذ 2018. وفي التفاصيل، توصل رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق يقضي باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
6: الرئاسات الثلاث أعلنت عن حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة. وتم في هذا السياق الاتفاق على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة. وبحسب الوثيقة فإن الهدف يتمثل في ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
5: بدأت كل من غانا وبوركينا فاسو مشاورات ثنائية بهدف تعزيز إدارة حدودهما البرية المشتركة وتوطيد التعاون عبر الحدود والتعايش السلمي والتكامل الإقليمي. هذه المحادثات التي تعقد بين 15 و 22 يونيو الجاري في مدينة بو في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع غانا تجمع بين مسؤولين من البلدين في إطار أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالحدود البرية. و حسب بيان صادر عن لجنة الحدود الغانية، تأتي هذه المبادرة في إطار متابعة الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم التي أبرمها وزير خارجية غانا وبوركينا فاسو في فبراير الماضي بهدف تعزيز الإدارة المشتركة للمناطق الحدودية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء على وجه الخصوص دراسة خارطة الطريق التي ستنظم عملية إعادة تأمين الحدود المشتركة ومراجعة إطار التنسيق بين المناطق الحدودية في البلدين، فضلا عن التشكيل الرسمي للجنة التقنية المشتركة بين غانا وبوركينا فاسو المكلفة بشؤون الحدود. في كوت ديفوار حقق قطاع السياحة منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أفاد خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للسياحة التي انعقدت مؤخرا في أبيجان أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سوبليم كوت ديفوار سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6.7 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب 2 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتماد، ناهيك عن تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في جعل السياحة محركة للنمو الاقتصادي، مشيدا في الوقت نفسه بتقدم المحرز في مجال تحديث البنية التحتية للفنادق والطرق والمطارات. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.

0: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهراً، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
5: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكل مام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكل مام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
4: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
2: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو،
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ.
7: في
6: هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
2: ريم راديو.
8: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
9: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة للهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
6: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
10: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
6: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى.
11: لا تنسى.
1: مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال
2: ريم راديو.
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
12: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون ستة أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
8: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
2: ريم راديو،
8: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
2: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال، وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
13: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025. الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة

0: بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
1: الإذاعة الأقرب إليكم إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
0: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
4: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل طراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت، والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
0: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
5: الحناء تنخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبة لها الطباسل ديال الحنة ولا لي ديكور ديال الحنة كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تندير له السمية ديالو وتندير له زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
0: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية.

0: وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
1: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. كيقابل الفرد في حياته أشخاص مختلفين في طباعهم وفي أساليبهم في التعامل مع الآخرين وفي تفكيرهم، منهم المنفتح اللي كيعبر على أفكاره ومشاعره بسهولة، ومنهم المتحفظ اللي كيفضل الاحتفاظ بجوانب كثيرة من حياته لنفسه وما كيبغيش يبينها. وفي هذا السياق كيظهر ما يعرف بالفرد الغامض، وهو الشخص اللي ما كيبينش الكثير من شخصيته أو أفكاره أو مشاعره، وهذا الأمر كيخلي الآخرين كيلقوا صعوبة في الفهم دياله، وغالبا ما كيسيء الكثير تفسير الغموض دياله. كاين اللي كيظن أن صاحب الشخصية الغامضة متكبر أو سيء النية، بينما الحقيقة أن الغموض ما كيعنيش بالضرورة أن صاحبه سيء، يقدر يكون مجرد سمة شخصية كتير الفضول والحيرة عند الآخرين. فالغموض صفة إنسانية يمكن تنشأ من أسباب متعددة، يقدر يكون الفرد بطبيعته هادئ وقليل الكلام، أو ربما تعود على عدم مشاركة تفاصيل حياته الخاصة مع الأفراد الآخرين، ويقدر يكون الغموض دياله ناتج على تجارب سابقة خلته يكون أكثر حذر في بناء العلاقات أو التعبير على المشاعر. لذلك لا يجوز الحكم على الفرد الغامض من خلال مظهره الخارجي أو قلة حديثه والتحفظ دياله، لأن الإنسان أعمق بكثير من اللي كيبان عليه. ومن الأسباب اللي كتجعل الفرد الغامض يثير الفضول هو أن الإنسان بطبعه كيميل لاكتشاف المجهول، فمن اللي كيواجه فرد آخر غامض وما كيكشفش على نفسه كيبدأ في طرح الأسئلة ومحاولة فهم شخصيته ودوافعه، وكل ما قلت المعلومات المتاحة عليه زادت الرغبة في المعرفة دياله. لهذا كنلقاو أن بعض الأفراد الغامضين كيجذبوا الانتباه أكثر من غيرهم، ماشي بسبب تصرفاتهم فقط بل بسبب الهالة اللي كتحيط بهم وكتجعل الآخرين يتسألوا باستمرار على حقيقة شخصيتهم. كما أن الغموض يقدر يتيل الحيرة لأن الأفراد اعتادوا على تكوين أحكامهم من خلال اللي كيسمعوه وكيشوفوه، ومن اللي ما كتوفرش لهم معلومات كافية كيلقاو نفوسهم أمام فراغ كيحاولوا يملؤوه بتخمينات وتوقعات، وممكن تكون هالتوقعات صحيحة في بعض الأحيان وخاطئة في أحيان كثيرة، ومن هنا كتكون بعض الأحكام المسبقة اللي كتظلم الفرد الغامض والصمت دياله كيتفسر على أنه تعالي وعدم ثقة بالآخرين، بينما يقدر يكون هذا الفرد في الواقع إنسان محترم ومتواضع لكن كيفضل الخصوصية. لذلك من المهم جدا التمييز بين الغموض والسلوك السيء. فالسلوك السيء كيظهر في التصرفات المؤدية والكاذب والخداع وعدم احترام الآخرين وغيره، أما الغموض فهو مجرد طريقة في التعامل أو أسلوب في التعبير عن الذات. ممكن نصادفه فرد كتير الكلام ومنفتح لكن كتكون أخلاقه سيئة، بالمقابل ممكن نصادفه فرد غامض وقليل الكلام لكن كيتمتع بقدر كبير من النزاهة والاحترام والأخلاق. لذلك الحكم على الأفراد خاص يكون مبني على أفعالهم وقيامهم وتعاملهم وماشي على درجات وضوح شخصيتهم. وفي الكثير من الأحيان كيكون الفرد الغامض شخص عميق تفكير وكيفضل الاستماع أكثر من الحديث، وكيمنح لنفسه الوقت الكافي لتحليل الأمور قبل ما يتخذ المواقف أو يبدي الآراء دياله، ويقدر يفسر لبعض هذا السلوك على أنه برود أو لا مبالات، لكن يقدر يكون في الحقيقة دليل على الحكمة والتأمل. وماشي كل اللي كيتكلم قليل كيخفي أمر سيء، بل ربما كيختار كلماته بعناية وكيآمن بأن الأفعال أهم من الأقوال. كما أن الغموض كيمنح صاحبه نوع من الخصوصية اللي كيبغيها واللي كتساعده على حماية حياته الشخصية من تدخلات غير ضرورية. وفي هذا العصر اللي صبحت فيه تفاصيل حياة الكثير من الأفراد تنشر بسهولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، كيختار البعض الاحتفاظ بجزء كبير منها لنفسه، وهذا الاختيار ما كيجعلهمش أفضل أو أسوأ من غيرهم، بالعكس فقط هما عندهم أسلوب مختلف في التعامل مع الآخرين وكيحافظوا على الحدود الشخصية ديالهم. ومع ذلك فالغموض اللي كيكون زايد على الحد يقدر يتسبب للفرد صعوبات في العلاقات الاجتماعية لأنها كتحتاج القدر من الوضوح والثقة المتبادلة. فمن اللي كيبقى هذا الفرد منغلق بشكل كامل يقدروا يلقوا الآخرين صعوبة في فهم احتياجاته ومشاعره. لذلك التوازن في هذا الموضوع كيبقى هو الحل الأمثل، حيث كيحافظ الفرد على خصوصيته بدون ما تمنعه في بناء علاقات صحية قائمة على الحوار والاحترام والتفاهم. فالفرد الغامض لا يعني أنه سيء أو كيحمل نوايا مبيتة ضد الآخرين، والغموض ماشي عيب ولا فضيلة، هو سمة شخصية كتختلف دوافعها وأسبابها من فرد الآخر. والفضول اللي كيكون عند البعض للبحث في شخصية الفرد الغامض كيرجع فقط لطبيعة الإنسان. لذلك على كل فرد يتجنب الأحكام المتسرعة ويمنح للأفراد فرصة لإظهار حقيقتهم من خلال أفعالهم وسلوكياتهم. فشحال من فرد غامض كيحمل قلب طيب وعقل حكيم، وكم من فرد كيبان واضح للجميع لكنه كيخفي وراء مظهره صفات سلبية. والحكمة الحقيقية كتكمن في معرفة الأفراد من خلال أخلاقهم وأعمالهم، لا من خلال مقدار الغموض اللي كيحيط بهم. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوق، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
2: غادي تكون واحد مباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الآخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل المشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
1: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
3: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة الطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه تدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
4: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء أنهم الشباب أو الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي IA، واللي إن شاء الله أنا متأكد بأن غادي يمكن لهم يستفدوا من الآليات اللي وضعناها بشراكة مع وزارة الاتصالات الرقمية وإصلاح الإدارة.
1: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
0: غيم راديو، الخبر من المصدر.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
6: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من المدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى المدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية،
0: ريم راديو.
9: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
10: يعتبر إقليم سمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع، تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
9: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
11: بالنسبة للنقوش الصخرية، فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
9: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
8: أخبار المغرب والعالم.
12: للمغرب. المغربي موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: ريم راديو.
14: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
15: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين: بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
16: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
15: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
13: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
17: غيم راديو،
13: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
17: غيم راديو،
13: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
19: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن، نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
17: ريم راديو،
20: ريم راديو،
13: الخبر من المصدر
20: ريم راديو.
21: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والثرات كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجالات تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
22: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: 24579 مترشحا ومدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
2: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
14: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
21: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
23: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز،
1: تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقه بالنسبه للهوت سيزون هي الوقت فاش تيكون السياح بزاف تتبدا من مارس افريل ماي وتنخدموا مع السياح الاجانب والسياحة الداخليه.
21: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
4: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي جو من مدينة الرباط وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال من اهم المنتجعات السياحيه هنا في الجهات بني ملال خنيفره ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
21: لقد اصبحت مرتبطا بهذه المنطقه وسكانها لما القاه فيها من حسن الضيافه وكرم الاستقبال، ففي كل مره ازور فيها المكان اجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم اني لا اتحدث العربيه واكتفي باللغه الانجليزيه فان ذلك لم يكن يوما عائقا امام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
5: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
2: تم تقديم مشروع تهيئه الشارع الزرقطوني بمدينه خنيفره اللي فيه جوج ديال الاشطر، الشطر الاول الممتد بين المحطه الطرقيه وجامعه اكلمام ازكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعه اكلمام ازكزا ومختبر التحالي. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الاول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقويه الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
1: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية. الخبر من المصدر.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
4: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم ضياعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري، أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة، تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
0: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
5: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
6: ريم راديو.
5: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
6: ريم راديو.
5: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
7: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوقة، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
8: غادي تكون واحد المباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الآخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل مشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
7: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
9: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه تدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
10: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء انهم الشباب او الشابات حاملي المشاريع اللي عندهم علاقه بالذكاء الاصطناعي IA، واللي ان شاء الله انا متاكد بان غادي يمكن لهم يستافدوا من الاليات اللي وضعناها بشراكه مع وزاره الاتصالات الرقمي واصلاح الاداره.
7: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
5: المصداقية والخبر اليقين.
11: ريم راديو.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: ريم راديو.
11: ريم راديو.
7: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم السمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
13: يعتبر إقليم السمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
7: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
14: بالنسبة للنقوش الصخرية فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم السباغية.
7: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
6: غيم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
11: لا تنسى،
6: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
11: ريم راديو.
7: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيتايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ. في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
6: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
7: وسط مشاهد الطين المتراس، يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
15: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل طراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو التور.
7: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
16: الحناء تنخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتندير ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
7: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
6: غريم راديو،
5: الإذاعة الأقرب إليكم. غريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: الخبر من المصدر ريم راديو.
1: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في التكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
4: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج

0: المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفورما، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليش أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة، يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
1: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوقة، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
4: غادي تكون واحد مباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الأخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل المشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
3: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
5: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال

0: تملك هو أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه لدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
1: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء منهم الشباب أو الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي IA، واللي إن شاء الله أنا متأكد بأن غادي يمكن لهم يستافدوا من الآليات اللي وضعناها بشراكة مع وزارة الثقة الرقمية وإصلاح الإدارة.
2: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
4: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
2: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ.
6: في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو.
3: ريم راديو.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمنوا باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربيو ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نليحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلن رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو عن تعزيز الجهود الحكومية الداعمة للذكاء الاصطناعي من خلال تخصيص ميزانية إضافية قدرها 655 مليون يورو في إطار برنامج الاستثمارات فرنسا 2030. يهدف هذا التمويل الجديد إلى تمويل البنى التحتية التكنولوجية وقدرة الحوسبة والبحث، وأيضا دعم الشركات والقطاعات الصناعية المرتبطة بالذكاء الاصطناعي. يتمثل الهدف المعلن للحكومة الفرنسية في تعزيز الاستقلالية التكنولوجية لفرنسا وتحسين أداء الخدمات العامة. وقال لوكورنو إن الإنترنت ووسائله المختلفة تغير حياتنا للأفضل، من الضروري العمل على الاستفادة من المزايا المتاحة.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
2: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفاس،

0: يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل سنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
3: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك، والتوبين، والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
2: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
4: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي، جو من مدينة الرباط، وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزع السياحي اللي معروف بلا كاتدرال، من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة، ومعروف بزاف ديال ليزاكتيفيتي.
2: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية، فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفرين إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
5: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
5: الأخبار على مدار الساعة.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم سمارة تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
6: يعتبر إقليم سمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع، تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
2: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
7: بالنسبة للنقوش الصخرية، فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
2: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب، كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت، مع سناء بنوه على ريم راديو.
0: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
2: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم مضايعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي. ريم راديو. ريم راديو.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: ريم راديو. ريم
9: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: ريم راديو.
12: ريم راديو.
9: الخبر من المصدر.
2: النسخة الأولى من رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل تحط الرحال بمرزوقة، وذلك بهدف تعزيز ريادة المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي والابتكار الرقمي.
13: غادي تكون واحد مباراة شرسة ما بين المشاركات والمشاركين، لأن في الأخر عندهم جوائز، وغادي يشتغلوا على يعني برامج ديال الذكاء الاصطناعي اللي كتحل المشاكل اجتماعية، مشاكل ديال المغرب، مشاكل عندنا 13 ديال المواضيع في الذكاء الاصطناعي.
2: ويستفيد المشاركون من تأطير خبراء وموجهين وطنيين ودوليين من خلال ورشات متخصصة في التفكير المستقبلي وبناء السيناريوهات والتصميم المتمحور حول الأثر والتجريب السريع والسرد الاستراتيجي بهدف تطوير حلول مبتكرة قابلة للتطبيق والاستثمار.
14: هذه فرصة باش تعرفوا على أول حاجة للطاقات الشابة ديال المكونة أحسن تكوين، وتطلب من الشركات الوطنية والأجنبية المستثمرة في المغرب أن تستثمر في الطاقات هذه لدعمهم، لأن المستقبل غادي يكون عبر التكنولوجيا الحديثة، عبر التكنولوجيا الذكاء الصناعي وعبر الشباب ديالنا.
15: هي واحد المبادرة اللي غادي يمكن من الطاقات الشابة باش تبان، سواء منهم الشباب أو الشابات حاملين المشاريع اللي عندهم علاقة بالذكاء الاصطناعي IA، واللي إن شاء الله أنا متأكد بأن غادي يمكن لهم يستفدوا من الآليات اللي وضعناها بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
2: رالي الذكاء الاصطناعي مختبر المستقبل يطمح إلى أن يصبح منصة وطنية دائمة ومخصصة لاستشراف المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تعتمد على الذكاء الاصطناعي.
10: ريم راديو.
12: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
16: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
12: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
10: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
16: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
10: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
10: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
17: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا تجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
10: غيم راديو.
9: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.

0: وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون، لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم التدابير الرئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهراً، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
4: تم تقديم مشروع تهيئة الشارع الزرق طوني بمدينة خنيفرة اللي فيه جوج ديال الأشطر، الشطر الأول الممتد بين المحطة الطرقية وجامعة أكلمام أزكزا، والشطر الثاني الممتد بين جامعة أكلمام أزكزا ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الأول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقوية الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
2: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
6: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
7: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و 80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
6: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي لكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
8: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار، زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
9: ريم راديو،
8: الأخبار على مدار الساعة.
2: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في تكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في لقاء ثقافي احتضنته مدينة مراكش حول موضوع التراث والوقاية، تجارب مشتركة بين إسبانيا والمغرب، دعا المشاركون إلى تعزيز التعاون بين البلدين من أجل حماية التراث الثقافي وصونها في مواجهة الكوارث الطبيعية وحالات الأزمات من خلال تبادل الخبرات وتطوير آليات مشتركة للوقاية والتدخل. وفي كلمة بالمناسبة قدمت محامية الدولة بوزارة الثقافة الإسبانية ماريا لوبيز فرياس لمحة عامة عن الإطار التشريعي المعتمد في بلادها في مجال حماية التراث، مستعرضة آليات تدبير حالات الطوارئ لا سيما في مواجهة الزلازل والفيضانات والحرائق والنزاعات المسلحة. وبدوره قدم المهندس المعماري والباحث والأستاذ المتخصص في التعمير والتراث كريم الرويسي قراءة للسياق المغربي، مبرزا الرهانات المرتبطة بالحفاظ على التراث المعماري والعمراني في ظل التحولات المتسارعة التي تشهدها المدن. ومن جهتهم أبرز متدخلون آخرون أهمية توطيد التعاون بين المغرب وإسبانيا في مجال تبادل الخبرات وتنسيق الجهود بهدف تحسين صمود تدابير حماية التراث الثقافي. هذا اللقاء شكل مناسبة لتسليط الضوء على التحديات المشتركة وآفاق التعاون بين البلدين في سياق يتسم بتزايد المخاطر التي تمس التراث الثقافي.
9: غيم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.
12: صحتك. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
9: ريم راديو.
11: وسط مشاهد الطين المتراس يواصل دوار تمغروت على مشارف مدينة زاغورة حفظ أحد أعرق المواريث الحرفية بالمغرب والمتمثل في صناعة الفخار الأخضر التي توارثتها الأجيال عبر قرون. هنا يتحول الطين بين أيدي حرفيين مهرة إلى قطع فنية تنبض بالأصالة، حيث تمتزج الخبرة المتوارثة بالإبداع لتنسج تحفا تعكس الهوية الثقافية الفريدة لواحات الجنوب الشرقي للمملكة وتحكي قصة ارتباط الإنسان بأرضه وتراثه.
13: الطين كنجيبوه حدا الواد واحد 4 متر ولا 5 غرق، كنجيبوه كنقلبوا عليه، ملي كنجيبوه كندوزوه في المراحل، 3 د المراحل. المراحل كيتميلونجا في واحد الحفرة مع الماء، ملي كيبقى واحد 4 سوايع ولا 5 كنديروا له واحد لاباط كيبقى مطو الليل طراب تيمشي تيبقى الفوق والما تيمشي لتحت. والصباح تنبقاو المراكسيو مزيان بالرجل وبالليد وكنديو للتور.
11: براعة حرفي تمغروت لا تتوقف عند تشكيل الأواني الفخارية التقليدية، بل تمتد إلى ابتكار لمسات جمالية جديدة تضفي على هذه المصنوعات مزيدا من التميز. ومن أبرز هذه الابتكارات تزيين الفخار بالحناء، وهي تقنية تجمع بين أصالة الحرفة وروح التجديد.
14: الحناء تنخلطوها مع الماء مع أتاي والماء وبيان سيغ السكر باش كتفيكسا، ومن بعد تندير لها واحد الفيرني. وبالنسبه لها الطباسل ديال الحنا ولا لي ديكور ديال الحنا كنعطيهم كوم دي كادو للعراسات، شي واحد مجواج ولا تنديروا السميه ديالو وتنديروا ليه زفاف مبارك سعيد اكسيتيرا.
11: وباعتبارهم حراسا لإرث ضارب في القدم، يواصل حرفي المنطقة بكل فخر وشغف تشكيل تاريخ واحة بأكملها، فكل قطعة تصنع داخل ورشاتهم تشهد على موروث عريق تتداخل فيه الأرض وبراعة الصانع لصون هوية ثقافية متفردة.
9: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
5: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة
15: على ريم راديو.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر.
16: استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد ناصر بوريطة يوم الخميس بالرباط. السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج، المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وأشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين، وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا، وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9: غيم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
10: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
17: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
9: ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بمبادرة من مؤسسة جان جوريس وسفارة المغرب بفرنسا، تم بباريس عرض الفيلم الوثائقي تنغير القدس أصداء الملاح للمخرج الفرنسي المغربي كمال هشكار. وفي كلمة بالمناسبة أكدت سفيرة صاحب الجلالة بفرنسا سميرة سيطايل أن هذا الفيلم الوثائقي يساهم في صون ذاكرة مشتركة أتاحت لمختلف مكونات المجتمع المغربي العيش معا عبر التاريخ.
18: في هذا الفيلم الوثائقي الذي يعد أول عمل طويل لي، سعيت إلى استكشاف الذاكرة اليهودية المغربية من خلال مقاربة قضايا الهجرة والهوية والاختلاف. هذا الفيلم الوثائقي يروي جوانب من تاريخ التعايش بين المسلمين واليهود في المغرب خلال خمسينيات وستينيات القرن الماضي من خلال شهادات مؤثرة تستحضر تلك الحقبة بقدر كبير من الحنين والوفاء للذاكرة.
8: أخبار المغرب والعالم.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
9: ريم راديو.
8: الإذاعة الأقرب إليكم.
9: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
0: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
19: لا تنسى،
0: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
20: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم،
15: القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقنوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم بسنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
9: غيم راديو،
17: أخبار المغرب والعالم.
5: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفرين كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
19: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك، والتوبين، والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
11: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة، ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
19: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي.

0: ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة، تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بن ملال خنيفرة، والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
0: في قلب الامتداد الصحراوي لإقليم السمارة، تروي الصخور حكايات ضاربة في عمق التاريخ، وتشهد على تعاقب حضارات ومجموعات بشرية تركت بصماتها على هذه الأرض عبر العصور. الإقليم يزخر برصيد تراثي وأثري غني، تتجلى ملامحه في مواقع وشواهد تاريخية متعددة، من أبرزها النقوش الصخرية والرسوم الصباغية التي ما تزال تحفظ تفاصيل من حياة الإنسان القديم وتجسد غنى الموروث الثقافي الذي تزخر به هذه الربوع من المملكة.
3: يعتبر إقليم السمارة من بين أهم أقاليم بالمملكة، والذي يتوفر على العديد من المباني التاريخية والمواقع الأثرية، وخاصة فالنقوش الصخرية والرسوم الصباغية. وفي إطار التعريف والتعرف على هذه المواقع، تم جرد وإحصاء العديد منها لحمايتها قانونيا. تم تقييد 22 موقع للنقوش الصخرية والرسوم الصباغية وبناية تاريخية دار حوزة ضمن لائحة التراث الوطني.
0: وتعد هذه المواقع سجلات مرئية لحياة ما قبل التاريخ بالمنطقة، ومتاحف في الهواء الطلق تعرض مئات النقوش التي خلفتها المجموعات البشرية المتعاقبة على المنطقة منذ العصور الحجرية إلى يومنا هذا.
4: بالنسبة للنقوش الصخرية، فالإقليم يتوفر على أكثر من 175 موقع للنقوش الصخرية و25 موقع للرسوم الصباغية.
0: المواقع الأثرية والطبيعية والمعالم التاريخية تشكل منارة لمسار ثقافي سياحي واعد بجهة العيون الساقية الحمراء، التي تعتبر من أبرز الجهات الغنية بالتراث الأثري باحتوائها على حوض الساقية الحمراء الزاخر بالعديد من مواقع النقوش الصخرية الهامة في إبيغرافيا شمال إفريقيا.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
5: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: مجلس المستشارين يصادق في جلسة تشريعية بالإجماع على مشروع قانون يهم حراس الأمن الخاص، والرامي إلى إخضاع هذه الفئة لمدة الشغل العادية المقررة لسائر الأجراء. وفي تفاعلها مع مشروع القانون، دعت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل إلى مواكبة هذا التعديل على أهميته بضمانات قانونية وعملية كفيلة بحماية حقوق الأجراء داخل هذا القطاع، خاصة في ظل شروع عدد من الإدارات والمؤسسات العمومية في تنزيل الصفقات الجديدة المتعلقة بخدمات الحراسة، مؤكدة على ضرورة الأقدمية المكتسبة للأجراء وعدم مضايعها عند انتقال صفقة من شركة إلى أخرى لضمان الاستقرار المهني والاجتماعي لهذه الفئة. كما صدق المجلس في نفس الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة. وحظي مشروع القانون الذي تم تقديمه بعد ترتيب الآثار القانونية لقرار المحكمة الدستورية الصادر بتاريخ 28 من يناير سنة 2026 بموافقة 17 مستشارا برلمانيا، فيما عارضه 7 آخرون دون أي امتناع عن التصويت. وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون أوضح وزير الشباب والثقافة والتواصل محمد المهدي بن سعيد في كلمة تلها نيابة عنه كاتب الدولة المكلف بالشغل هشام الصابري أن هذا المشروع يؤسس لمرحلة جديدة في مسار التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة تقوم على تعزيز استقلالية المجلس الوطني.

0: للصحافة وتكريس دوره وتأطير المهنة بما يواكب التحولات المتسارعة التي يعرفها المجال الإعلامي.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل

0: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا rimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل، السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز شراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
4: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني، بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
2: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
4: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
3: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
4: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسرد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم، تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه هي الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
2: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي بنتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف المثل في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب انجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر انجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
4: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
7: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بخنيفرة إطلاق أشغال تأهيل محور طرقي استراتيجي بكلفة 49 مليون درهم. بجهة الدار البيضاء اصطاد 65.79% نسبة النجاح في الدورة العادية للبكالوريا. ومنتزه كاتدرال إمسفران فضاء طبيعي متميز يستقطب عشاق الطبيعة في قلب جبال الأطلس. جرى بخنيفرة إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز البنية التحتية الحضرية وتحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. لنتابع.
10: بمدينة خنيفرة تم إعطاء انطلاقة أشغال مشروع لتأهيل أحد المحاور الطرقية الاستراتيجية بالمدينة بكلفة إجمالية تناهز 49 مليون درهم، وذلك في إطار تحسين ظروف التنقل والسلامة الطرقية. المشروع حددت مدة إنجازه في 12 شهرا، ومن المرتقب أن يساهم في تحسين انسيابية حركة السير والجولان والرفع من مستوى السلامة الطرقية، مع إيلاء عناية خاصة لتيسير تنقل الأشخاص في وضعية إعاقة.
11: تم تقديم مشروع تهيئه الشارع الزرقطوني بمدينه خنيفره اللي فيه جوج ديال الاشطر، الشطر الاول الممتد بين المحطه الطرقيه وجامعه اكلمام ازكزه، والشطر الثاني الممتد بين جامعه اكلمام ازكزه ومختبر التحاليل. دونك جوج ديال المقاطع، اللي المقطع الاول على طول كيلومتر 600 والمقطع الثاني على طول كيلومتر 400. الهدف من هذا المشروع هو تقويه الطريق مع كرياسيون دي باركينغ، كاين ليكليراج بيبليك، لاميناجمون دي تروتوار، وكاين عندنا لاميناجمون دي فونتين اي دي بلاس بيبليك.
10: ويندرج هذا المشروع ضمن الجهود المبذولة لتحديث وتأهيل البنية التحتية الحضرية بمدينة خنيفرة والرفع من جودة خدمات التنقل والتنمية الحضرية، بما يستجيب لحاجية الساكنة ومتطلبات التنمية المحلية.
9: أفادت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء ستات بأن نسبة النجاح في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بلغت 65.79% في صفوف المترشحين المتمدرسين. وأوضحت الأكاديمية في بلاغ لها أن عدد الناجحين المتمدرسين بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%. وأضاف المصدر ذاته أنه بخصوص المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف الاختبارات أو ظروف الإجراء والتصحيح أو منهما معا، فقد بلغ عدد الناجحين منهم 475 بنسبة بلغت 94.62%. وسط جبال الأطلس المهيبة وعلى بعد كيلومترات قليلة من مركز إمسفران بإقليم أزيلال، ترتفع تشكيلات صخرية شامخة تعرف لدى الزوار باسم كاتدرال إمسفران في مشهد طبيعي استثنائي جعل من هذا الموقع إحدى أبرز الوجهات التي تستقطب الفارين من صخب المدينة والحر القائض. لنستمع.
10: وسط جبال الأطلس الشامخة يبرز موقع كاتدرال إمسفران كواحد من أروع المعالم الطبيعية بإقليم أزيلال، حيث تتعانق التشكيلات الصخرية المهيبة مع سحر الطبيعة الجبلية في مشهد يأسر الأنظار.
12: هي واحد المنطقة سياحية بامتياز، تتمتاز بليزاكتيفيتي دي سبور نوتيك بحال الرافتين، الكاياك والتوبين والكانيونيزم. وحنا في المنطقة بالنسبة لهوت سيزون، هي الوقت فاش تكون السياح بزاف، تتبدأ من مارس أفريل ماي، وتنخدموا مع السياح الأجانب والسياحة الداخلية.
10: هذا الموقع الطبيعي يستقطب زوارا من داخل المغرب وخارجها لما يوفره من مشاهد خلابة وأجواء هادئة جعلت منه وجهة مفضلة لعشاق الطبيعة والمغامرة ونافذة تبرز ثراء الموروث الطبيعي الذي تزخر به المنطقة.
13: جينا من مدينة بني ملال مع الأصدقاء ديالي جو من مدينة الرباط وجيت معهم لهنا لهذا الفضاء هذا باش يشوفوا هذا المنتزه السياحي اللي معروف بلا كاتدرال من أهم المنتجعات السياحية هنا في الجهات بني ملال خنيفرة ومعروف بزاف ديال لي زاكتيفيتي.
10: لقد أصبحت مرتبطا بهذه المنطقة وسكانها لما ألقاه فيها من حسن الضيافة وكرم الاستقبال، ففي كل مرة أزور فيها المكان أجد من يهتم بي ويرحب بي، ورغم أني لا أتحدث العربية وأكتفي باللغة الإنجليزية فإن ذلك لم يكن يوما عائقا أمام الاستمتاع بعطلتي هنا. ومع حلول المساء وانعكاس أشعة الشمس على الجدران الصخرية العملاقة تتحول كاتدرال إمسفران إلى لوحة طبيعية آسرة تعكس جمال الأطلس المغربي والموارد الطبيعية الغنية التي يزخر بها إقليم أزيلال وجهة بني ملال خنيفرة والتي تتطلب مزيدا من التثمين لتشكل إحدى الدعائم الأساسية للتنمية المستدامة بالمنطقة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
8: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
14: ريم راديو.
8: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري مفصل، السلام الله عليكم مستمعين، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريطة يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم، استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريطة اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
2: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في نفس السياق عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس آدم بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس آدم بارو.
4: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
14: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيوني والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
4: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريفة الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
3: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، لكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
4: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية جرادة تورير تفيقيق زاغورة طاطا بوجدور وادي الدهب وسرد قرسيف بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة بركان وجد أنقاد فاس مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه هي الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
2: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
4: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير أميمة بوشانين.
7: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي، أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا، لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل، معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: ريم راديو. ريم
8: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى، لا تنسى، مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. خلال
8: ريم راديو، الخبر من المصدر ريم راديو.
6: أعرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودون جي بالرباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أدام بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. وفي تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أدام بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أدام بارو.
1: ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: 24,579 مترشحا مدرسا اجتازوا بنجاح الدورة العادية لامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة، بالغة بذلك 59.54% من نسبة النجاح. الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة أكدت في بلاغ لها أن أزيد من 26,000 مترشحة ومترشحا من الممدرسين والأحرار اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية لامتحان نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026، من بينهم 16,327 من الإناث، بينما بلغ عدد الحاضرين من المترشحين الأحرار 4,807 مترشحة ومترشحا بنسبة حضور بلغت 58.3%، واجتاز الامتحان بنجاح 1,822 منهم بنسبة نجاح بلغت 37.90%. وفي ذات السياق، أكدت الأكاديمية أن الدورة العادية لامتحانات نيل شهادة البكالوريا لسنة 2026 سجلت تحقيق التلميذة سلمى الغازي بالمديرية الإقليمية تطوان لأعلى معدل في الامتحان الوطني الموحد على صعيد الجهة، والذي بلغ 19.46 في إنجاز، وهو ما يعكس قيمة الاجتهاد والتميز الدراسي. وبلغ عدد الحاصلين على ميزة لدى الممدرسين والأحرار 12,692 مترشحة ومترشحا بنسبة 48.7% من مجموع الناجحين. وبالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة الذين استفادوا من تكييف اختبارات الامتحان الوطني الموحد وظروف الإجراء والتصحيح، أكدت الأكاديمية أن نسبة النجاح بلغت صفوفهم 60%. هذا وتجرى اختبارات الدورة الاستدراكية أيام 2 و3 و4 يوليوز المقبل، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم 11 يوليوز من نفس الشهر.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
4: ريم راديو.
5: طلبات الدروس المسائية في مؤسسات التكوين المهني الخاص تضاعفت بأكثر من مرتين في غضون 6 أشهر، حيث انتقلت من 400 ملف سنويا إلى 900 طلب منذ دجنبر الماضي. يؤكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات يونس السكوري بالدار البيضاء في كلمة خلال حفل إطلاق اللقاءات الجهوية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص، مبرزا أن هذا التطور يعكس الاهتمام المتزايد للفاعلين بهذا الإجراء الجديد الذي تم وضعه بتشاور مع المهنيين في القطاع. أطلقنا حملة توعية كبرى حول مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالشراكة مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب ومع الفيدراليات المعنية، وذلك للتواصل مع المهنيين في القطاع حول التغييرات الكبرى التي أحدثناها، ويتعلق الأمر بفتح إمكانية تنظيم دروس مسائية. كما تعلمون، لم يكن التكوين المهني الخاص متاحا في الفترة المسائية سابقا، وهذا القرار الذي اتخذناه وشرعنا في تنفيذه سيسمح لعدد أكبر من الأشخاص بالانخراط في التكوين، خاصة الشباب والموظفين الذين يحتاجون لهذا التكوين من أجل إعادة التوجيه المهني. الاتحاد العام لمقاولة المغرب يعتز بإطلاق مخطط تسريع التكوين المهني الخاص بالتعاون مع الوزارة. الهدف من هذا المخطط هو فهم أفضل لتوقعات المقاولات من أجل ملائمة تكوين الشباب مع احتياجات سوق الشغل، وبالتالي رفع قابلية التشغيل لدى الشباب. ويندرج هذا اللقاء في إطار سلسلة من المواعيد الجهوية المخصصة لتقديم تدابير رئيسية لمخطط تسريع التكوين المهني الخاص والتبادل مع الفاعلين في القطاع بشأن سبل تعزيز جاذبيته وتجويد عرضه التكويني والاستجابة بشكل أفضل لمتطلبات سوق الشغل.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغناو بوينت.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: عرض إخباري مفصل، السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
7: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز شراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
6: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
8: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
6: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
9: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
6: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
10: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كيرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
6: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية جرادة توريرت في جيك زاغورة طاطا بوجدور وادي الدهب وسرد قرسيف بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة بركان وجد أنقاد فاس مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه هي الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
9: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل

0: الاسكتلندية، كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخب البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
1: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير أميمة بوشانين.
2: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
1: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة.

0: الثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
5: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
4: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
6: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
4: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية و وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
1: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا، لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنؤوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة، بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
4: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة، حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للبكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريف الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساسي ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
4: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاجورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسرد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم، تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه هي الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
5: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه بثلاثة أهداف لواحد، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي
1: وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة 12 بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
4: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
7: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
4: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ وباش تبقى نظيفة، ونتمناو باش تبقى نظيفة واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.
3: ريم راديو، ريم راديو، اخبار المغرب والعالم.
4: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الذكاء الاصطناعي واعتماد التوائم الرقمية أصبح اليوم رافعتين أساسيتين لترسيخ السيادة الصناعية وتحقيق التحول الاقتصادي وإعادة ابتكار نماذج التعلم. وأوضح السيد مزور خلال مشاركته في يوم دراسي حول الذكاء الاصطناعي نظمته مدرسة الفنون والحرف بالرباط تحت شعار استخدام الذكاء الاصطناعي في تكوين والأنظمة الصناعية، أن العالم يشهد اليوم تحولا عميقا في النموذج القائم، مشيرا إلى أن التطورات التكنولوجية أزالت الحواجز التي كانت تفصل بين الأفراد وأحدث المعارف والتقنيات المتقدمة. وأضاف السيد مزور أن الأدوات المتاحة حاليا بتكلفة منخفضة تتيح للمستخدمين توظيف وكلاء للذكاء الاصطناعي قادرين على تنفيذ مهام معقدة بشكل متزامن والتحقق السريع من النتائج المحققة، مما يسهم في تسريع عمليات البحث والتحليل والابتكار بشكل كبير. كما أبرز السيد مزور الفرصة التي يتيحها هذا التحول أمام الشباب المغربي في ظل بيئة أكثر انفتاحا على التكنولوجيات المتقدمة، مشيدا بموهبتهم وإبداعهم وطموحهم باعتبارهم رافعة أساسية لتمكين المغرب من تطوير حلول مبتكرة ذات بعد عالمي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: ريم راديو، ريم راديو.
8: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
9: عرض إخباري مفصل. السلام الله عليكم مستمعينا، وهذه عناوين النشرة. وزير الخارجية نصر بوريتا يستقبل مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. في الرياضة، وفي إطار متابعتنا لمونديال 2026 لكرة القدم، المغرب في اختبار ثاني أمام اسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة. مرحبا بكم. استقبل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج السيد نصر بوريتا اليوم بالرباط السيد سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا السيد أداما بارو حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملكي محمد السادس. التقرير لإلياس أبو الرجاء.
10: أشاد السيد نجي في تصريح للصحافة عقب هذا اللقاء بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو، كما نوه بالعلاقات المتميزة التي تجمع المملكة المغربية بجمهورية غامبيا وكذا بالروابط الودية وذات المنفعة المتبادلة بين البلدين القائمة على قيم مشتركة من الصداقة والأخوة والتضامن. وجدد رئيس الدبلوماسية الغامبية التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9: في نفس السياق، عرب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج سيرين مودونجي برباط عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو اقتصادية في هذا البلد. تقرير ليونس الشيخ.
11: في تصريح للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أشاد رئيس الدبلوماسية الغامبية بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك بتطوير العلاقة مع غامبيا والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. كما أبرز الوزير الغامبي روابط الصداقة والأخوة التي تجمع بين البلدين والإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية الثنائية وفقا للرؤية المتبصرة لجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو. وخلال هذا اللقاء سلم السيد نجي بصفته مبعوثا خاصا لرئيس جمهورية غامبيا للسيد بوريتا رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس أداما بارو.
9: في جديد الأخبار، دائما أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وذكرت الوزارة في بلاغ أن توزيع أعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم هذه الدورة حسب الشعب والمسالك وكذا حسب الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. يذكر أن نسبة النجاح في هذه الدورة وصلت إلى 64.8% فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية حسب بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. التلميذ عمر ذهب حقق أعلى معدل على الصعيد الوطني بلغ 19.76/20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، وقد كان يتابع دراسته بمؤسسة تعليمية تابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء. هذا التصريح للتلميذ عمر ذهب.
10: لم أتوقع هذه النتيجة، كنت أنتظر معدلا جيدا في الامتحان الوطني للبكالوريا لكن ليس إلى هذه الدرجة. أرى الفخر في عيون والدي وأصدقائي الذين هنأوني وكل من يحيطون بي. هذا النجاح لم يكن وليد الصدفة بل نتاج عمل دؤوب منذ بداية السنة.
9: وبجهة طنجة تطوان الحسيمة حصلت التلميذة سلمى الغازي على أعلى معدل في الامتحان الوطني للباكالوريا. هذا التفوق كان ثمرة مسلسل طويل من المثابرة والعزيمة على تحقيق التميز الدراسي. وقد كانت سلمى تتابع دراستها بالثانوية التأهيلية الشريفة الأدريسية العمومية بمدينة تطوان. هذا التصريح أيضا للتلميذة سلمى الغازي.
7: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. فضل طبعا كرجع أولا الله سبحانه وتعالى والوالدين ديالي الكريمين على المجهودات ديالهم. بالنسبة للطاقم التربوي والإداري والأساس ديالي الكرماء، وكينوا لهم كل التقدير والاحترام لأنهم ما بخلوش علينا بالمجهودات ديالهم وصبروا معنا صراحة.
9: من جديد الأخبار، صوب جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار من الجمعة إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجة الحرارة يرتقب أن تتراوح بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، تورير، تفيقيق، زاغورة، طاطا، بوجدور، وادي الدهب، بوسترد، قرسيف، بولمان. كما يتوقع أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم، تازة، بركان، وجد، أنقاد، فاس، مليعقوب وتونات. مغاربيا، دعت موريتانيا اليوم إلى إطلاق مبادرة عربية لتعزيز صمود المزارعين ولا سيما صغار المنتجين في مواجهة التغيرات المناخية. جاء ذلك في كلمة ألقاها الأمين العام لوزارة الزراعة والسيادة الغذائية الموريتانية أحمد سالم ولد العربي ضمن أشغال الدورة 39 للجمعية العامة للمنظمة العربية للتنمية الزراعية المنعقدة عبر تقنية الاتصال المرئي. وأوضح المسؤول الموريتاني أن هذه المبادرة يجب أن ترتكز على تطوير النظم الزراعية وتبني ممارسات الزراعة الذكية مناخيا وتنمية القدرات البشرية المتخصصة والاستفادة من آليات التمويل الأخضر لدعم التحول نحو أنماط إنتاج أكثر استدامة وكفاءة. إلى آخر هذه الملفات، والتقرير الرياضي للنشرة يتحدث عن رفع أسود الأطلس إيقاع تحضيراتهم خلال الحصة التدريبية التي أجروها، وذلك تحسبا للمواجهة المرتقبة ضد منتخب سكوتلندا يوم الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم لكرة القدم. تقرير في هذا الموضوع لإلياس أبو الرجاء، وكذلك باقي نتائج مباريات المونديال.
10: توجهت بعثة المنتخب الوطني إلى مدينة بوسطن استعدادا للمباراة التي ستجمع أسود الأطلس بمنتخب اسكتلندا الجمعة برسم الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة ضمن نهائيات كأس العالم 2026. وقبل شد الرحال إلى بوسطن، أجرى المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية له بملعب مدرسة بينغري بولاية نيوجيرسي تحت إشراف الناخب الوطني السيد محمد وهبي. الحصة التدريبية التي امتدت لمدة ساعة واحدة خصصها طاقم تقني لوضع اللمسات الأخيرة على الجوانب الفنية والتكتيكية مع التركيز على بعض التفاصيل المرتبطة بخطة اللعب التي سيعتمدها المنتخب الوطني في مباراته أمام المنتخب الإسكتلندي. كما تميزت بحضور قوي وتركيز عالي من طرف اللاعبين الذين أبانوا عن جاهزية كبيرة ورغبة واضحة في تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذا اللقاء المهم. وفي نتائج كأس العالم 2026 تعادل منتخبا البرتغال والكونغو الديمقراطية بهدف لمثله في افتتاح منافسات المجموعة 11، فيما تمكن منتخب كولومبيا في نفس المجموعة من اقتناص الفوز على نظيره من أوزبكستان الذي يشارك لأول مرة في تاريخه ب3-1، لتتصدر كولومبيا المجموعة مستفيدة من تعادل البرتغال والكونغو الديمقراطية. وفي قمة المجموعة 12 فاز منتخب إنجلترا على نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في مباراة مثيرة أجريت على أرضية ملعب دالاس. وفي نفس المجموعة كذلك انتزع منتخب غانا فوزا قاتلا في الأنفاس الأخيرة أمام نظيره من بنما بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما على أرضية ملعب تورنتو. وتتصدر إنجلترا المجموعة الثانية عشرة بفارق الأهداف عن غانا بثلاث نقاط لكل منهما، فيما سيسعى منتخب بنما وكرواتيا لتعويض خسارتيهما في الجولتين المقبلتين.
9: من جانبه اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره اسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. تقرير لأميمة بوشانين.
8: اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الاسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. وأوضح أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني. وبخصوص المباراة الثالثة أمام منتخب هايتي أشار أبرامي إلى أنها قد تكون من المواجهات الصعبة بالنظر إلى عدم الإلمام الكافي بالخصائص الفنية لهذا المنتخب، مبرزا الأداء الجيد الذي قدمه لاعبو هايتي خلال مباراتهم الأولى أمام اسكتلندا لا سيما خلال الشوط الأول، معربا في الوقت ذاته عن ثقته في قدرة المنتخب المغربي على تدبير هذه المباراة بنجاح. من جهة أخرى نوه أبرامي بالتعادل الذي حققه المنتخب المغربي أمام البرازيل معتبرا أن النتائج والإنجازات التي حققها أسود الأطلس خلال السنوات الأخيرة غيرت بشكل عميق مكانة المنتخب الوطني وطموحاته التي أصبحت تتجاوز مجرد المشاركة في كأس العالم إلى تأكيد حضوره ضمن كبار منتخبات كرة القدم العالمية ومقارعة أفضل المنتخبات على المراتب المتقدمة في هذه البطولة.
9: نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
10: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم وإلى العناوين. في ليبيا توصل إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة. غانا وبوركينا فاسو تطلقان مشاورات ثنائية لتعزيز إدارة حدودهما المشتركة. وفي كوت ديفوار قطاع السياحة حقق إيرادات بنحو ملياري دولار منذ 2018. وفي التفاصيل، توصل رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق يقضي باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
12: الرئاسات الثلاث أعلنت عن حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة. وتم في هذا السياق الاتفاق على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة. وبحسب الوثيقة فإن الهدف يتمثل في ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
10: بدأت كل من غانا وبوركينا فاسو مشاورات ثنائية بهدف تعزيز إدارة حدودهما البرية المشتركة وتوطيد التعاون عبر الحدود والتعايش السلمي والتكامل الإقليمي. هذه المحادثات التي تعقد بين 15 و 22 يونيو الجاري في مدينة بو في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع غانا تجمع بين مسؤولين من البلدين في إطار أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالحدود البرية. و حسب بيان صادر عن لجنة الحدود الغانية، تأتي هذه المبادرة في إطار متابعة الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم التي أبرمها وزير خارجية غانا وبوركينا فاسو في فبراير الماضي بهدف تعزيز الإدارة المشتركة للمناطق الحدودية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء على وجه الخصوص دراسة خارطة الطريق التي ستنظم عملية إعادة تأمين الحدود المشتركة ومراجعة إطار التنسيق بين المناطق الحدودية في البلدين، فضلا عن التشكيل الرسمي للجنة التقنية المشتركة بين غانا وبوركينا فاسو المكلفة بشؤون الحدود. في كوت ديفوار حقق قطاع السياحة منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أفاد خلال الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للسياحة التي انعقدت مؤخرا في أبيجان أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سوبليم كوت ديفوار سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6.7 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب ملياري دولار أمريكي، أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، فضلا عن منح أزيد من 2120 رخصة واعتماد، ناهيك عن تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي، مشيدا في الوقت نفسه بتقدم المحرز في مجال تحديث البنية التحتية للفنادق والطرق والمطارات. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
6: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
13: ريم راديو،
14: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
15: Solo au patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
19: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
20: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
21: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذا السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
19: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
22: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
23: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري نأطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
19: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية،
17: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
0: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي. كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
1: الخبر من المصدر.
4: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
24: لا تنسى،
4: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
25: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
26: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كي تعتبر من الطواهي الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات. كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال، حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فمن اللي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك، وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق، وكينزل مستوى الدراسة. ومن اللي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة، كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالة العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام، وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا، والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء، خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه، كيكون عنده معنى واحد وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد، أو تقديم الدعم للمتضرر وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم. مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض، لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح ديالو. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي.

0: مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
1: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
0: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمت الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل

0: أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
1: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
3: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي واكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
0: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي بار أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
5: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
4: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف.
5: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
4: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالات على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كيتعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات. كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فمن اللي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق وكينزل مستوى الدراسة. ومن اللي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالة العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه كيكون عنده معنى واحد، وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد أو تقديم دعم للمتضرر وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم، مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد، بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تيحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيام فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي واكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة للثامي عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
0: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
1: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
0: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف.
1: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
0: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أوضح أبرامي أن المنتخب الإسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
2: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات أطمحت أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على festivaltereignao.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثامي عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
0: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستون أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوستون قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب. ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفة

0: أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026، وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث صباح المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
1: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
3: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
0: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باج أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
5: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
4: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: نشرة الأخبار الإيكولوجية، أهلا بكم مستمعينا. وفي العناوين: موزمبيق تفقد 5000 هكتار من غابات المنغروف في سنة 2024 بسبب تغير المناخ. في إسبانيا ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة منذ عام 1961. وفرنسا تسجل انخفاضا في انبعاثات الغازات الدفيئة بأكثر مما كان متوقعا خلال عامين. مستهل النشرة الإيكولوجية من موزمبيق، البلاد فقدت حوالي 5000 هكتار من غابات المنغروف في عام 2024، وهو أحد أعلى المستويات المسجلة في السنوات الأخيرة، ويرجع ذلك أساسا إلى تأثير الظواهر المناخية. معطيات رسمية حول رصد إزالة الغابات تشير إلى أن البلاد سجلت أول ذروة كبيرة لفقدان غابات المنغروف في عام 2019 وأحدثها في عام 2024. وكشف تحليل حول النظم البيئية لأشجار المنغروف في عام 2024 عن أحد أعلى مستويات الخسارة خلال السنوات الأخيرة، ما يعكس اتجاها مرتبطا بزيادة التواتر وشدة الظواهر المناخية المتطرفة. وتشير البيانات أيضا إلى أن مقاطعات نياسا في شمال موزمبيق وكذلك زامبيزيا ومانيكا في وسط البلاد كانت الأكثر تضررا من فقدان الغطاء الحرجي خلال العقد الماضي. إلى إسبانيا، حيث كان ربيع العام 2026 ثاني أكثر فصول الربيع حرارة المسجلة في البلاد منذ بدء القياسات في عام 1961، حيث بلغت الانحرافات الحرارية زائد 1.6 درجة مئوية مقارنة بالمتوسط بحسب هيئة الأرصاد الجوية. مياه البحر الأبيض المتوسط سجلت في عام 2025 مستويات قياسية في درجات الحرارة في بعض المناطق لم يسبق أن سجلت منذ عام 1940. ويعد عام 2025 ثاني أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق بالنسبة للمياه المحيطة بإسبانيا بعد عام 2023، حيث حطمت عدة مناطق متوسطية أرقاما قياسية في متوسط درجة الحرارة السنوية. العام المنصرم كان أيضا ثالث أكثر الأعوام حرارة في السجل التاريخي متساويا مع عام 2024، وكان صيف هذه السنة الأكثر حرارة على الإطلاق في إسبانيا. كما شهدت البلاد موجتين كبيرتين من الحرارة خلال العام المنصرم، بما في ذلك موجة حر خلال شهر غشت وقد تسببت في العديد من حرائق الغابات. في فرنسا، كشف تقرير صادر عن جمعية سيتيبا أن انبعاثات الغازات الدفيئة في البلاد انخفضت بنسبة 3% في عام 2024 وبنسبة 2.1% في العام الموالي، وهو ما يتجاوز التوقعات الأولية لكن بوتيرة متزايدة التباطؤ. رغم هذا التباطؤ المسجل مقارنة بعامي 2022 و2023، تظل النتائج أكثر إيجابية مما توقعته أحدث التقديرات التي تنبأت بانخفاض لا يتجاوز 1.8 و1.5% بالنسبة لهاتين السنتين على التوالي. وبخصوص الربع الأول من السنة الجارية، سجلت الانبعاثات انخفاضا بنسبة 5.2% مقارنة بنفس الفترة من سنة 2025، ويعزى هذا الانخفاض إلى انخفاض انبعاثات قطاعات البناء والنقل والصناعة التحويلية. ختام نشرتنا الإيكولوجية، شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث صباح المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذا المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
0: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
1: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
0: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف.
1: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
0: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أوضح أبرامي أن المنتخب الإسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
3: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعته قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
2: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات نجحت أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
4: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين من مختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث صباح المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
0: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
1: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
0: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف.
1: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
0: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
2: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
1: نشيد صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
3: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
1: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
0: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: Alomé, le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 4.

0: 63.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
2: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
1: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
3: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
0: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باج أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستون أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوستون قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء، وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطيع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
3: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها، فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
2: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل. وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة، تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
4: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين منتجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
2: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة، تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
1: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو. إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
6: أعلنت شركة ميتا التحالف مع مجموعة ريلاينس الهندية لتطوير أول مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في الهند، وسيتم تنفيذ المشروع في ولاية غوجارات غرب الهند، حيث ستطور ريلاينس قدرة تبلغ 168 ميجاوات ستستأجرها ميتا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية الرقمية والحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وحسب بيان مشترك من المقرر تسليم مركز البيانات في غضون عامين مع إمكانية توسيع قدرته لاحقا، وسيكون أول مركز بيانات يتم بناؤه خصيصا لميتا في الهند. وأشارت المجموعة الأمريكية إلى أن هذه البنية ستسمح لها بتقريب القدرات اللازمة لتشغيل منتجاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أكبر أسواقها العالمية. وكانت عدة شركات أمريكية عملاقة من بينها جوجل وأمازون ومايكروسوفت قد أعلنت عن مشاريع بنية مماثلة في أكثر دول العالم كثافة سكانية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيت واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثامي عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقشرة منتخبات في العالم، المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دوري المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم في تقديمها إلياس أبو رجاء، أهلا بكم وإلى العناوين. في ليبيا التوصل إلى اتفاق ينص بالخصوص على إجراء انتخابات رئاسية برلمانية متزامنة. غانا وبوركينا فاسو تطلقان مشاورات ثنائية لتعزيز إدارة حدودهما المشتركة. وفي كوت ديفوار قطاع السياحة حقق إيرادات بنحو 2 مليار دولار منذ 2018. وفي التفاصيل، توصل رؤساء كل من مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمجلس الرئاسي في ليبيا إلى اتفاق يقضي باعتماد خارطة طريق لإنهاء المرحلة التمهيدية تنص على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة في موعد أقصاه 17 فبراير 2027. باقي التفاصيل مع أسماء الخياري.
2: الرئاسات الثلاث أعلنت عن حزمة تفاهمات تستهدف توحيد المؤسسات السيادية وتعزيز السيادة الوطنية وإقرار إصلاحات اقتصادية ومالية شاملة لحماية المال العام وصون وحدة مؤسسات الدولة. وتم في هذا السياق الاتفاق على اعتماد اتفاق بوزنيقة كمرجعية لتسمية المناصب السيادية وإعادة توحيدها بما يسهم في إنهاء الانقسام المؤسسي وتعزيز الاستقرار الإداري للدولة. وبحسب الوثيقة فإن الهدف يتمثل في ضمان إجراء الانتخابات تحت إشراف لجنة سيادية عليا تضم محافظ مصرف ليبيا المركزي ورئيس المفوضية العليا للانتخابات وعضوين عن اللجنة العسكرية المشتركة من المنطقتين الشرقية والغربية، إضافة إلى ممثلين عن القطاع الأمني المكلف بتأمين المسار الانتخابي.
1: بدأت كل من غانا وبوركينا فاسو مشاورات ثنائية بهدف تعزيز إدارة حدودهما البرية المشتركة وتوطيد التعاون عبر الحدود والتعايش السلمي والتكامل الإقليمي. هذه المحادثات التي تعقد بين 15 و 22 يونيو الجاري في مدينة بو في بوركينا فاسو بالقرب من الحدود مع غانا تجمع بين مسؤولين من البلدين في إطار أعمال اللجنة الفنية المشتركة المعنية بالحدود البرية. و حسب بيان صادر عن لجنة الحدود الغانية، تأتي هذه المبادرة في إطار متابعة الاتفاقات الإطارية ومذكرات التفاهم التي أبرمها وزير خارجية غانا وبوركينا فاسو في فبراير الماضي بهدف تعزيز الإدارة المشتركة للمناطق الحدودية. ويتضمن برنامج هذا اللقاء على وجه الخصوص دراسة خارطة الطريق التي ستنظم عملية إعادة تأمين الحدود المشتركة ومراجعة إطار التنسيق بين المناطق الحدودية في البلدين، فضلا عن التشكيل الرسمي للجنة التقنية المشتركة بين غانا وبوركينا فاسو المكلفة بشؤون الحدود. في كوت ديفوار حقق قطاع السياحة منذ عام 2018 إيرادات بلغت نحو 2 مليار دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. وزير السياحة والترفيه سياندو فوفانا أفاد خلال

0: الدورة العادية الأولى للمجلس الوطني للسياحة التي انعقدت مؤخرا في أبيجان أنه منذ إطلاق الاستراتيجية الوطنية سوبليم كوت ديفوار سنة 2018 استقبل القطاع السياحي نحو 6.7 ملايين زائر وحقق عائدات تقارب ملياري دولار أمريكي أي ما يعادل 8.7% من الناتج الداخلي الخام. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675,000 منصب شغل مباشر وغير مباشر فضلا عن منح أزيد من 2,120 رخصة واعتماد ناهيك عن تقييم نحو 540 بنية مؤسساتية وتصنيف 480 مؤسسة. وأعرب الوزير عن رغبة الحكومة في جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي مشيدا في الوقت نفسه بتقدم المحرز في مجال تحديث البنية التحتية للفنادق والطرق والمطارات. هذا كل ما لدينا في إفريقيا هذا اليوم، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. ريم راديو،
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمت الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,000 جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيت واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثامي عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس.

وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أوضح أبرامي أن المنتخب الإسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عدد من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستون أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوستون قبل أن يرحل في 25 من يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي، المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي، ومدنها التاريخية والثقافية جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية في الساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها كجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة شعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها، حيوية مدنها الساحلية. ولا كنتو كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. بسلام عليكم.
2: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية

0: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
1: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية

0: خيار فرنسية.
1: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
0: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
2: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي بار أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها فواحد امتي ساشي ولا امتي طرو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
5: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
6: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
7: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة. ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
5: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
8: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
9: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
5: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي، بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
3: ريم راديو،
10: أخبار المغرب والعالم. التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
11: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال مميز وكيعجبني من دايما.
10: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
4: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
10: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمت الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي. أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي بارج أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
0: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
1: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
0: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف.
1: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
0: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه. واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوستون أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوستون قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
4: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس، وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
3: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات الطموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنياً برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيت واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الإسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية
1: غيم راديو. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
2: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية محور منتدى أكاديمي بتطوان. الداخلة تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. في باكستان مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء أمطار غزيرة. مستهل النشرة الإيكولوجية من تطوان: الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في صلب منتدى أكاديمي يشارك فيه خبراء وأساتذة باحثون وفاعلون اقتصاديون في مجال الطاقات المتجددة. المنتدى ينظم بمبادرة من كلية العلوم بتطوان بشراكة مع غرفة التجارة والصناعات والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويهدف إلى التشجيع على مزيد من استعمال الطاقات الخضراء لا سيما الطاقة الشمسية، وتعزيز الوعي بأهمية الانتقال الطاقي كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية الراهنة. برنامج هذه التظاهرة العلمية تتخلله ندوات علمية وجلسات موضوعاتية يؤطرها خبراء ومختصون في المجال، ويضم أيضا معرضا مهني تشارك فيه شركات ومكاتب دراسات متخصصة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. إلى الداخلة التي تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. هذا اللقاء تنظمه جامعة الحسن الأول بسطات بشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والعمومية، يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسسات حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة. ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية ترم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة. متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية من باكستان: مصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص من بينهم طفلان وإصابة 7 آخرين في حوادث ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على أجزاء من إقليم خيبر شمال غرب البلاد. هيئة تدبير الكوارث الباكستانية حذرت من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن انفجار بحيرات جليدية في العديد من المقاطعات بالإقليم، وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في تدمير عدد من المنازل والبنيات التحتية في العديد من المناطق بإقليم خيبر. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية بالإقليم ذاته في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
1: من أجل كوكب أخضر.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنياً برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيت واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم

0: كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
1: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
2: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
1: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف.
2: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
1: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الإسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: أخبار المغرب والعالم.
1: السلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كي تعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هاد القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هاد السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات. كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال، حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فمن اللي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك، وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق، وكينزل مستوى الدراسة. ومن اللي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة، كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالات العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام، وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا، والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء، خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه، كيكون عنده معنى واحد وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد أو تقديم دعم للمتضرر، وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم، مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد، بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. هذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث صباح المجال مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة، أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي بار أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية، لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. كتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشعاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق لحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أوضح أبرامي أن المنتخب الإسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالات على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الأخبار المغربية. لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
1: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
2: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه، خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
1: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموحات طموحات أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة، هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.

0: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. وزير الصناعة والتجارة رياض مزور يؤكد أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار. وزارة التربية الوطنية تعلن عن أعلى المعدلات المسجلة وطنيا في نتائج الامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. دوليا، الولايات المتحدة تعلن رفع الحصار البحري عن الموانئ الإيرانية. إلى التفاصيل. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أعلنت وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة عن المعطيات المتعلقة بأعلى المعدلات المسجلة وطنيا برسم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة يونيو 2026. وبلغ عدد المترشحات والمترشحين المدرسين الذين اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 262,442 مترشحة ومترشحا مقابل 250,075 في الدورة العادية لسنة 2025. وذكر بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أن نسبة النجاح في هذه الدورة بلغت 64.8%، فيما سيجتاز 163,179 مترشحة ومترشحا الدورة الاستدراكية. أذا وتمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
5: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيت واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
4: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
6: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: تم بالرباط تقديم كتاب يخلد ذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، وذلك بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. ويشكل هذا الكتاب الذي يعتمد على أرشيفات المغرب والفلبين ثمرة عامين من العمل، أتاحت إماطة اللثام عن روايات تغطي عدة قرون من التاريخ المشترك والعلاقات الدبلوماسية والتبادلات الثقافية بين البلدين. وفي كلمة بالمناسبة أكد السفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
4: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: دوليا، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في الشرق الأوسط رفع الحصار البحري المفروض على الموانئ الإيرانية لتنهي بذلك القيود المفروضة على حركة الملاحة البحرية المتجهة من وإلى إيران والتي استمرت لأكثر من شهرين. وكتبت القيادة المركزية على منصة إكس: رفعت القوات الأمريكية الحصار المفروض على كافة حركات الملاحة البحرية الداخلة والخارجة من الموانئ والمناطق الساحلية الإيرانية، وذلك طبقا لتوجيهات الرئيس. وأوضحت القيادة العسكرية الأمريكية أن القوات المسلحة للولايات المتحدة لا تعترض مسار السفن المتجهة إلى الموانئ الإيرانية أو القادمة منها، وقد توقفت كافة الإجراءات العسكرية الأمريكية الرامية إلى فرض الحصار. في الشأن الثقافي، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الإشاع الثقافي وتشجيع الإبداع والانفتاح على مختلف التعبيرات الفنية والأدبية، أعطيت بتطوان انطلاقة فعاليات الأيام الثقافية لمركز إكليل التي تنظمها مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين. نستمع بهذا الخصوص لتصريح مدير المركز الثقافي إكليل بتطوان عماد العطار.

0: وفي الرياضة، اعتبر الدولي المغربي السابق الحسن أبرامي أن المواجهة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الأسكتلندي برسم الجولة الثانية من نهائيات كأس العالم 2026 تعد من أبرز وأقوى مباريات المجموعة. أميمة بوشعنين والتفاصيل.
1: أبرامي أن المنتخب الاسكتلندي سيدخل هذه المباراة بعزيمة كبيرة لمحو ذكرى هزيمته أمام أسود الأطلس في مونديال 1998، معتبرا أن جودة خط وسط المنتخب الوطني ستكون العامل الحاسم في صنع الفارق خلال هذه المواجهة. وأكد المدافع المغربي السابق الذي كان من أبرز عناصر المنتخب الوطني الفائز على اسكتلندا بثلاثية نظيفة في مونديال فرنسا أن التحكم في وسط الميدان واليقظة في الكرات الثابتة والحد من خطورة الكرات الهوائية التي يجيدها المنتخب الاسكتلندي تمثل أبرز مفاتيح النجاح بالنسبة لأسود الأطلس. ودعا أبرامي إلى توخي الحذر أمام منتخب اسكتلندي يقوده جيل طموح يضم عددا من اللاعبين الممارسين في كبريات البطولات الأوروبية تحت إشراف مدرب نجح في قيادة منتخبه إلى نهائيات كأس العالم. وفي المقابل، أعرب الدولي المغربي السابق عن ثقته في قدرة الطاقم التقني الوطني بقيادة محمد وهبي على تشخيص مكامن القوة والضعف لدى المنافس ووضع الخطة المناسبة للتعامل معه، واعتبر أن خط وسط المنتخب المغربي يشكل اليوم أحد أبرز نقاط القوة لدى أسود الأطلس بفضل توفره على لاعبين يمتلكون القدرة على الاحتفاظ بالكرة وتبادل التمريرات القصيرة واستغلال المساحات خلف دفاع الخصم، مؤكدا أن مردودية هذا الخط ستكون عاملا حاسما في ترجيح كفة المنتخب الوطني.
0: من جانبه، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن إن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية. لنتابع
2: عشية المواجهة المصيرية التي ستجمع المغرب واسكتلندا برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لنهائيات كأس العالم 26 و2000، أكد مدرب منتخب اسكتلندا لكرة القدم ستيف كلارك ببوسطن أن المغرب فريق رائع يمتلك مهارات تقنية ممتازة تجمع بين السرعة القوة والفنيات العالية.
3: المنتخب المغربي فريق من الطراز الرفيع، العناصر المغربية قوية وبإمكانها فتح مساحات في اللعب والتفوق في المواجهات الفردية. من المهم أن نكون في أفضل حالاتنا على الإطلاق لكي نتمكن من المنافسة في هذه المواجهة.
2: الناخب اسكتلندي أوضح في الندوة التي تسبق لقاء المغرب واسكتلندا أن مواجهتي الجولتين الثانية والثالثة ستكونان أمام المنتخبين المغربي والبرازيلي على التوالي، وهما من بين أفضل 10 منتخبات في العالم. المنتخب المغربي سيواجه نظيره اسكتلندي الجمعة على أرضية ملعب بوسطن قبل أن يرحل في 25 يونيو الجاري إلى أتلانتا لمواجهة منتخب هايتي لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات.
0: وبهذا نصل إلى نهاية النشرة، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: الخبر من المصدر.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي، ومدنها التاريخية والثقافية جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها تجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة شعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها حيوية مدنها الساحلية. ولا كنتو كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. السلام عليكم.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
3: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى
4: لا تنسى،
3: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال. ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد.

0: ومعنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي موثق بسميرة رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة وصدق الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلموا يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصين في الأرباح العقارية المعروفة بلا تي بي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء، الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي العمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذلك العم دياله كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنهم ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشنو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنه يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذن كيفاش غادي نخلص هذه الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد التشجيع من من من الدوله باش يكون هذا النوع ديال النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع واستثنى بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الاعفاء محدده اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لانه المجال للتحملات الماليه شيء مهم.
0: نعم.
1: قبل من الاطراف ما يقدموا على داك التوقيع ديال داك العقد، يعني خصو يعرف شنو هما التحملات اللي عنده، وهذا شيء اساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظه ما الى ذلك، وايضا الضرائب اللي خصها تتادى بما في ذلك الضريبه على الارباح العقاريه اللي ذكرتوها، ولو ان الامر كيتعلق بالهبه ولا بالصدقه.
0: نعم.
1: غير المساله اللي كاينه الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار كيصرح ديال الاطراف.
0: نعم.
1: الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، هذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا.
0: نعم.
1: خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال داك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع،
0: نعم.
1: كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كدير اداره الضرائب هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد
1: يعني
0: بالصدقه
1: باطلا.
0: نعم.
1: الوعد بالهبه.
0: نعم.
1: وكنا احنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب، لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذن الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مستنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجل.
0: نعم. واضح استاذي الفاضل. اذن بالنسبه للناس لكي يعمل

0: الهبة أو الصداقة أو كيكونوا خارج الإطار ديال الحالات اللي هي معفية يعني من الضريبة على الدخل أو الضريبة العامة على الدخل المتعلقة أو صنف الأرباح العقارية لاتيبي أو المرابحات. الناس خاصهم يخلصوا. إذا واخا كتعطي ديك الهبة ولا كتعطي ديك الصدقة بلا فلوس، أنت إما عطيها لوجه يعني الموهوب له أو لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. وهذا كيف ما قلنا على أنه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشارة ديال الناس المتخصصين، خاصة يمشي عند الموثق يكون عارف هذه المسائل هذه، ولا الموثق غادي يشرحها له عن طريق إصداء النصح اللي تكلمتي عليه أستاذي الفاضل. إذا كيف ما قلنا هاد الناس هادو ما مخلصين شيء ومصيبين احنا واحد التقويم، داك التقويم مكتوب في العقد، كيفاش كيتحسب الاداء استاذي الفاضل؟
1: الاداء بحاله بحال بحال بحال الحاله ديال البيع. يعني لنفرض انه ناخذ واحد الشقه مثلا، واحد السيد بغى يدير واحد العم بغى يدير لولد الاخ ديالو كما قلتي المثال اللي قلتيه هبه واحد الشقه مثلا، هاد الشقه خداها في 2003 ب 20 مليون مثلا كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%. نعم. كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد، وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
0: نعم.
1: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء، وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون، كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
0: المبلغ اللي تجمع لينا على 15%
1: على داك المعامل هذا الشراء هذا.
0: نعم.
1: وكنخلصوا عليه واحد 20% على داك الفرق، على الفرق اللي كاين بيناتهم. ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار، نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تادى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنديو اللي غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
0: نعم. هو استاذي الفاضل يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الافاءه كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون، مثلا هذا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه غتخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون، قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه، التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي قوى اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك. 15% ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني الوط فينانس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب، وكل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع.
1: صحيح.
0: قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون، عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون. ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20%. اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
1: طبعا الحال
0: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه
1: وفي جميع الاحوال.
0: نعم
1: هاد الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهاد المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الربح العقاري داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضريبي تجاه اداره الضرائب.
0: نعم
1: اذا اولا اي شخص صرح لك انت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن انه يكون موضوع مراجعه ولا تصحيح ضريبي من اداره الضرائب الا شافت عندك قيمه اللي عطيتيها ماشي هي هذيك.
0: نعم وهاد المساله ديال المراجعه او المساله ديال التصحيح لان امر مهم جدا غادي نخليوها استاذي الفاضل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي وانتم الموثق بمدينه تمارا رئيس المجلس الجهوي الموثقين برباط سابقا وايضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الاستاذ هشام على الاستضافه.
0: ايضا الشكر موصول لكم والى ان القاكم مرات ومرات دمتم في رعايه الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.
2: غين راديو إذاعة الأخبار المغربية حصاد الجهاد جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس. وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعمة. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري. ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
4: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال مميز وكيعجبني من دايما.
3: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
5: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة دي المواكبة دي الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
3: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
2: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤخرا في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لإنقاذ حياة طفل كان في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة السير. حفص الحجام والتفاصيل.
6: أفاد بلاغ للمركز الاستشفائي بأن هذا التدخل الطبي الذي يشكل سابقة نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة، وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
2: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
7: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
10: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. بجديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
12: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
13: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون.
14: So there is a lot of potential. There are a lot of opportunities that we can.
13: هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
14: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
13: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
14: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
13: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
11: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
15: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
16: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
15: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
17: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
15: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
11: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70 ألف زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطط تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجارية الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
19: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها: الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية محور منتدى أكاديمي بتطوان. الداخلة تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. في باكستان، مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء أمطار غزيرة. مستهدف
6: أهل النشرة الإيكولوجية من تطوان، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية في صلب منتدى أكاديمي يشارك فيه خبراء وأساتذة باحثون وفاعلون اقتصاديون في مجال الطاقات المتجددة. المنتدى ينظم بمبادرة من كلية العلوم بتطوان بشراكة مع غرفة التجارة والصناعات والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويهدف إلى التشجيع على مزيد من استعمال الطاقات الخضراء لا سيما الطاقة الشمسية، وتعزيز الوعي بأهمية الانتقال الطاقي كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية الراهنة. برنامج هذه التظاهرة العلمية تتخلله ندوات علمية وجلسات موضوعاتية يؤطرها خبراء ومختصون في المجال، ويضم أيضا معرضا مهني تشارك فيه شركات ومكاتب دراسات متخصصة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. إلى الداخلة التي تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. هذا اللقاء تنظمه جامعة الحسن الأول بسطات بشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والعمومية، يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسسات حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة. ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية تروم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة. متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية من باكستان، مصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص من بينهم طفلان وإصابة 7 آخرين في حوادث ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على أجزاء من إقليم خيبر شمال غرب البلاد. هيئة تدبير الكوارث الباكستانية حذرت من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن انفجار بحيرات جليدية في العديد من المقاطعات بالإقليم، وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في تدمير عدد من المنازل والبنيات التحتية في العديد من المناطق بإقليم خيبر. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية بالإقليم ذاته في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
18: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو.
20: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
21: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
20: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت شعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي. ريم راديو. ريم
9: راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
0: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
11: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
13: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
11: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
15: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
15: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
17: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
15: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
11: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوريس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطط تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئن إنًا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: Allô, mais le directeur général de l'Office national des aéroports, ONDA, a mis en avant l'engagement du Maroc en faveur du développement du transport aérien en Afrique à travers le partage de son expertise et l'établissement de partenariats avec les pays du continent. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, organisée dans la capitale togolaise, le directeur général de l'ONDA a indiqué que cet engagement se reflète dans la dynamique de développement des infrastructures aéroportuaires du Royaume. D'après Adel El Fakir, cette dynamique sectorielle, menée sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, constitue un véritable gage de confiance en l'Afrique et en son potentiel.
22: C'est l'occasion de partager une conviction forte
2: qui est celle exprimée par Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, à Abidjan 2014 et qui était l'Afrique doit faire confiance aux Africains. Et aujourd'hui, c'est une occasion importante que le Royaume du Maroc partage avec l'ensemble des confrères africains, l'état d'avancement de cette vision au Maroc et qui s'exprime sur un développement assez important de secteur aéroportuaire et secteur aérien. Et c'est une occasion spéciale pour nous, l'Office national des aéroports, de partager l'avancement de nos stratégies, de nos exécutions. Et aujourd'hui, c'était intéressant de partager avec l'ensemble des opérateurs ici tout le travail qui a été fait en développement aéroportuaire, qui a été fait en développement de l'espace aérien.
5: À cette occasion, le directeur général de l'ONDA a souligné qu'au cœur de cette stratégie de développement des infrastructures aéroportuaires figure un projet majeur de création à l'aéroport international Mohamed V de Casablanca, d'un nouveau terminal pensé comme un véritable hub régional qui sera entièrement dédié à l'Afrique et aux services exclusifs des citoyens du continent, afin d'optimiser leur connectivité et leur mobilité.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
22: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
23: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحاوا من أجل هذا الوطن.
15: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
24: أب الأمة المغفور له الملك المجد ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناه الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
15: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
22: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
22: غيم راديو،
3: غيم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
11: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدور الرابع لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباراة المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
0: في افتتاح المنتدى دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع

0: المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
1: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلة انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
2: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
1: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
3: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
1: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
0: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجارية الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
4: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية
6: ريم راديو،
5: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفة ونتمناو باش تبقى نظيفة، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه وننظفوه.
3: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
5: أعلنت شركة ميتا التحالف مع مجموعة ريلاينس الهندية لتطوير أول مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في الهند، وسيتم تنفيذ المشروع في ولاية غوجارات غرب الهند، حيث ستطور ريلاينس قدرة تبلغ 168 ميجاوات ستستأجرها ميتا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية الرقمية والحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وحسب بيان مشترك، من المقرر تسليم مركز البيانات في غضون عامين مع إمكانية توسيع قدرته لاحقا، وسيكون أول مركز بيانات يتم بناؤه خصيصا لميتا في الهند. وأشارت المجموعة الأمريكية إلى أن هذه البنية ستسمح لها بتقريب القدرات اللازمة لتشغيل منتجاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أكبر أسواقها العالمية. وكانت عدة شركات أمريكية عملاقة من بينها جوجل وأمازون ومايكروسوفت قد أعلنت عن مشاريع بنية مماثلة في
4: إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أردن إخباري مفصل. أهلا بكم مستمعينا وفي أهم عناوينه. مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
5: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية

0: الرهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال بمقر الزاوية البصرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
3: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
3: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
5: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
3: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: ريم راديو.
6: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. المبعوثة الأممية تؤكد أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات. وزارة الصحة التشادية تكشف عن 16 حالة إصابة بالكوليرا في الجنوب الغربي للبلاد. في جنوب إفريقيا تعبئة أزيد من 48 ألف عون لتسجيل الناخب للاستحقاقات البلدية المقبلة. إلى التفاصيل، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي أن الوضع الأمني في البلد المغاربي لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات مستمرة. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية، فقد أبرزت تيتي خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أن تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية مؤخرا حوالي 50 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس يؤكد تقلب الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن يثير انشغالات كثيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسجلت المبعوثة الأممية أن استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح برفع التحديات الأمنية في ليبيا ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية. أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة بالكوليرا من بينها حالة وفاة واحدة في جنوب غرب تشاد. الوزارة أوضحت في تعميم لها أن هذه الحالات سجلت في منطقة كارال الصحية الواقعة في محافظة هاجر لاميس. نفس المصدر أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أثبتت إصابة المرضى ببكتيريا الكوليرا. وفي مواجهة هذا الوضع، أوصت السلطات الصحية بتعزيز المراقبة الوبائية وتوعية السكان بالأعراض السريرية وممارسة النظافة الصحية، كما دعت الوزارة السكان إلى غسل أيديهم بالصابون وشرب المياه الصالحة للشرب وتجنب الأطعمة المعرضة للذباب والإبلاغ عن أي حالة من حالة الإسهال والقيء إلى أقرب مركز صحي. أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب إفريقيا عن تعبئة 48,112 عونا لضمان سير عملية تسجيل الناخبين بسلاسة وفعالية تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. باقي التفاصيل مع حفصة الحشام.
8: صرح المدير العام للانتخابات باللجنة أن 37,000 من بين الأعوان الذين جرت تعبئتهم هن من النساء و10,000 من الرجال، وأضاف أن 34,000 من الأشخاص الذين تمت تعبئتهم هم من الكفاءات المؤهلة التي تعاني حاليا من البطالة. ومن المرتقب أن تنطلق الحملة الأولى لتسجيل الناخبين لاستحقاق 4 نوفمبر المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في أزيد من 23,000 مكتب تصويت عبر البلاد. وتستعد اللجنة الانتخابية لما قد يكون أكبر انتخابات بلدية من حيث عدد المترشحين، إذ تشير تشير التوقعات إلى تجاوز حاجز 100,000 مرشح محتمل يتنافسون في أزيد من 4,468 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، مقابل 95,000 مرشح في انتخابات سنة 2021. وكانت اللجنة قد أكدت في أبريل الماضي وجود 508 أحزاب سياسية مسجلة، من ضمنها 20 هيئة سياسية جديدة تم تسجيلها في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026.
0: نهاية النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
10: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
9: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
7: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير الأسماء الخيار.
0: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أوروم متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس رمية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيجيج وزاجورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
3: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
3: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
5: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
3: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية، وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئن وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
7: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
11: 50 years of the diplomatic relations between
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
11: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
2: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
7: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
12: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يوميا على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
15: بالنداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحاوا من أجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
16: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
14: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: ريم راديو،
14: إذاعة الأخبار المغربية.
13: ريم راديو،
14: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
0: في افتتاح المنتدى دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها

0: دبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
1: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفر. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
2: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول

0: الموضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
1: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
0: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
2: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
0: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
3: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئن إنًا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى. السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كي تعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات. كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فمن اللي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك، وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق وكينزل مستوى الدراسة. ومن اللي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالة العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام، وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا، والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه كيكون عنده معنى واحد، وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد أو تقديم الدعم للمتضرر، وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم، مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض، لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام، فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.

0: ريم راديو. ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. بجديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
2: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رمية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
3: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودية الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
4: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
4: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
6: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
4: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئن وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى. لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
7: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية، وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
8: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت، كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
7: ونختم نشرتنا من أبيجان. فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في إفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه، مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
2: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس، رمية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
3: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها الخمسون سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من أزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
4: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
4: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
6: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
4: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطط تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شارطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئن إنًا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطة هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
9: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل. والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال. ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرما، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة، ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
0: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
10: ريم راديو،
0: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
10: ريم راديو،
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
2: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعية التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، رمية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
1: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة

0: years of the diplomatic relations between
1: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
0: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
1: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
2: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل البصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
3: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
4: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
3: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
5: هذا الموضوع اختارته المؤسسة

0: للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
1: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
2: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوريس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70 ألف زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجارية الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة، اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس، وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعم. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري، ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي، يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
5: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
6: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جد سعيدة بهذا النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب حيث صباح المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
5: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
7: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
5: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
4: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤخرا في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لإنقاذ حياة طفل كان في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة السير. حفص الحجام والتفاصيل.
2: أفاد بلاغ للمركز الاستشفائي بأن هذا التدخل الطبي الذي يشكل سابقة نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة، وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
4: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
8: ريم راديو.
9: ريم راديو.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
10: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
9: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
2: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودية الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
11: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال
1: انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
1: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
0: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به سادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
1: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
2: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئن وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
8: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
5: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
6: هذا المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهذه النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال مميز وكيعجبني من دايما.
5: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
7: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
5: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
8: ريم راديو،
3: الخبر من المصدر. أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوسطن، برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد أو تعد مواجهة غد بالكثير من الندية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد، ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
8: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
12: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
13: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
12: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
8: RIM Radio. RIM Radio.
14: RIM Radio. نشرة الأخبار على RIM Radio.
2: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
14: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أوروم متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية
10: المستدامة، وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية، في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
15: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
2: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال بمقر الزاوية البصرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
1: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
11: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
1: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
0: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به سادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
1: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
2: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور الاثنين والثلاثين عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
16: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
17: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
8: ريم راديو،
17: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية.
19: خلال لقاء عقد بجلميم، دعا المشاركون إلى المشاركة الفاعلة للنساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
20: هذه المبادرة المدعومة من صندوق الدعم للتشجيع تمثيلية النساء التابع لوزارة الداخلية كتعكس الإرادة الجماعية لمواصلة تعزيز حضور النساء في مواقع القرار والمسؤولية، خاصة النساء المنخرطات في النسيج التعاوني والحرفي.
19: هذا اللقاء عرف مشاركة منتخبين وفاعلين مؤسساتيين وممثلي المجتمع المدني وكذا صانعات حرفيات وعضوات بالتعاونيات من مختلف الجماعات بالإقليم.
21: الحضور كان قوي جدا للنساء اللي كيشتغلوا في مجال اقتصاد التضامن التعاونيات ونساء حرفيات، الى جانب كذلك فعاليات سياسيه، الى جانب كذلك فعاليات المجتمع المدني.
22: حضورنا اليوم من اجل يعني وضع واحد التشخيص دقيق لاهميه النساء الحرفيات والمتعاونات سواء من ناحية الاقتصاديه، بمعنى اننا اليوم لم نعد نتحدث عن نساء مقاولات بسيطات، ولكن اصبحنا نتحدث عن نساء حرفيات ومتعاونات يساهمن في خلق الثروة.
19: اللقاء شكل مناسبة لتجديد التأكيد على أهمية التعبئة الجماعية من أجل مشاركة نسائية أكثر فعالية وشمولية، بما يعزز مساهمة النساء الحرفيات وعضوات التعاونيات في أوراش التنمية ومسارات صنع القرار على المستوى الترابي.
8: غيم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
8: غيم راديو.
16: نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباراة المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخيار.
10: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أوروم متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة
4: تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملكي محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
2: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
6: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند

0: على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
2: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
2: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
4: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
2: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتو

0: جغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوريس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد العريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئن إنًا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى بعد غد الأحد بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من الجمعة إلى الأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عمرات أقاليم الرشيدية، جرادة، تورير، تشيقي، جزاقورة، طاطا، بوجدور، واد الذهب، أو سرد، قرسيف، وبولمان. وأضاف المصدر ذاته أنه يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عمرات أقاليم تازا، بركان، وجدة، أنجل، تفاس، مولعقوب، وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمتر مع هبات رياح وتساقط البرد الجمعة من الساعة الثانية زوالا إلى 11 ليلا.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
4: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
5: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة على مستوى القضاء وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
4: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
6: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
4: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
7: النداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش المقاومة تذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
4: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
8: أب الأمة المغفور له الملك المجد ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
4: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباراة المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
3: في افتتاح المنتدى دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس رمية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
9: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعه المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
10: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
9: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزقورة وطاطا وبجدور وود الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملايعقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من أزلال. بمقر الزاوية البصيرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
11: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
12: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
11: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
13: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
11: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
0: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوريس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70 ألف زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300 ألف زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئن إنًا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. المبعوثة الأممية تؤكد أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات. وزارة الصحة التشادية تكشف عن 16 حالة إصابة بالكوليرا في الجنوب الغربي للبلاد. في جنوب إفريقيا، تعبئة أزيد من 48 ألف عون لتسجيل النخب للاستحقاقات البلدية المقبلة. إلى التفاصيل، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي أن الوضع الأمني في البلد المغاربي لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات مستمرة. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية، فقد أبرزت تيتي خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أن تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية مؤخرا حوالي 50 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس يؤكد تقلب الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن يثير انشغالات كثيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسجلت المبعوثة الأممية أن استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح برفع التحديات الأمنية في ليبيا ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية. أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة بالكوليرا من بينها حالة وفاة واحدة في جنوب غرب تشاد. الوزارة أوضحت في تعميم لها أن هذه الحالات سجلت في منطقة كارال الصحية الواقعة في محافظة هاجر لاميس. نفس المصدر أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أثبتت إصابة المرضى ببكتيريا الكوليرا. وفي مواجهة هذا الوضع أوصت السلطات الصحية بتعزيز المراقبة الوبائية وتوعية السكان بالأعراض السريرية وممارسة النظافة الصحية، كما دعت الوزارة السكان إلى غسل أيديهم بالصابون وشرب المياه الصالحة للشرب وتجنب الأطعمة المعرضة للذباب والإبلاغ عن أي حالة من حالة الإسهال والقيء إلى أقرب مركز صحي. أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب إفريقيا عن تعبئة 48,112 عونا لضمان سير عملية تسجيل الناخبين بسلاسة وفعالية تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. باقي التفاصيل مع حفصة الحشام.
14: صرح المدير العام للانتخابات باللجنة أن 37,000 من بين الأعوان الذين جرت تعبئتهم هن من النساء و10,000 من الرجال، وأضاف أن 34,000 من الأشخاص الذين تمت تعبئتهم هم من الكفاءات المؤهلة التي تعاني حاليا من البطالة. ومن المرتقب أن تنطلق الحملة الأولى لتسجيل الناخبين لاستحقاق 4 نوفمبر المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في أزيد من 23,000 مكتب تصويت عبر البلاد. وتستعد اللجنة الانتخابية لما قد يكون أكبر انتخابات بلدية من حيث عدد المترشحين، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز حاجز 100,000 مرشح محتمل يتنافسون في أزيد من 4,468 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، مقابل 95,000 مرشح في انتخابات سنة 2021. وكانت اللجنة قد أكدت في أبريل الماضي وجود 508 أحزاب سياسية مسجلة، من ضمنها 20 هيئة سياسية جديدة تم تسجيلها في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026.
3: نهاية النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
2: ذاكرة المونديال. أهداف لا تنسى. لا تنسى. مباريات حدثت الأنفال. ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
15: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
3: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
3: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية،
9: المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون.
10: So there is a lot of potential. There are a lot of opportunities that we can.
9: هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
10: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
9: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي.
10: I think the Royal Atlantic Initiative would do the same.
9: أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من أزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
11: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
12: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
11: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
16: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به سادة العلماء والشيوخ الصوفية حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
11: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
0: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في رياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
17: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
18: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي، في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمته الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء، كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
17: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
17: ريم راديو.
2: ريم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير الأسماء الخياري.
3: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أوروم متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
0: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط أشلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
10: 50 years of the diplomatic relations between
9: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
10: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
9: المغرب باعتبار

0: الدولية المبرم عام 2023 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة بن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
2: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
3: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
2: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
4: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
2: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
1: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 من يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل

0: تشكل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع شريطة استئناف حركة الشحن التجارية الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئن وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
0: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كي تعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل، لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت، بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة، وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر كيخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة ليه. إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات، كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فمن اللي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك، وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق، وكينزل مستوى الدراسة. ومن اللي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالة العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام، وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا، والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه كيكون عنده معنى واحد، وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد، أو تقديم الدعم للمتضرر وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم. مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض، لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة، وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة، بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: غيم راديو،
2: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورومتوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
4: في افتتاح المنتدى، دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد رشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورومتوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية، من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورومتوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
3: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
1: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
3: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
2: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
5: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية تلقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
2: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
6: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
2: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
3: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس، أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوليس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع، بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح، إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في الرياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء في تصريح صحفي أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
8: For the exceptional commitment to our relationship.
7: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
9: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
7: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع. ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
10: المعهد من خلال الأطر اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها فهو كيحاول كما قلت أنه يحول ما هو موروث ثقافي إلى ما هو علمي بطرق علمية حديثة.
7: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور. فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
11: تأسست التعاونية سنة 2018، من بين الأهداف ديالها هي تثمين المنتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
7: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة للتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
9: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: طاب مساءكم وأهلا بكم في موعدنا الإخباري المسائي المتجدد. نستهل نشرة بقراءة في أبرز العناوين. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية المغربية ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 من يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. وفي تفاصيل النشرة، أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التفاصيل مع يونس شيخ.
13: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
12: دبلوماسيا دائما أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. سهام أيسدرا في المتابعة.
14: أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا التي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. رئيس الدبلوماسية البوروندية أكد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أكد أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكة النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية.
12: وفي مراكش أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو ميموناتو إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز ترابط الاقتصاد والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة بالإضافة إلى الأسواق الدولية. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
15: السيدة إبراهيم قالت في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج إنه لابد من اغتنام هذه الفرص لتوطيد الجسور القائمة بين أقاليمنا من أجل مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني خدمة للسلام والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وأبرزت أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وتكنولوجية متزايدة في ظل الحروب والتوترات الدولية، مشددة على ضرورة الوعي بأهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التكامل عبر التجارة. واعتبرت في هذا السياق أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية للقارة بما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية 2050 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرامية إلى دعم التحول الاقتصادي بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية عبد الإله حفظي أهمية المنتدى باعتباره فضاء للحوار بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين وشركاء التنمية، معتبرا أن مشاركة منظمات برلمانية من إفريقيا والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي وأمريكا اللاتينية تعكس وعيا مشتركا بضرورة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
12: ننتقل إلى باريس الفرنسية والتي ستحتضن في فاتح يوليوز المقبل يوما اقتصاديا مغربيا فرنسيا، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. هذا الحدث رفيع المستوى سيجمع ممثلين عن مؤسسات رسمية مغربية وفرنسية ومسؤولين عن مقاولات ومستثمرين ووكالات معنية بجاذبية الاستثمار إلى جانب كبار الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لبحث الآفاق الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وبالعاصمة الرباط وبمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين تم تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أرض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بالمناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
1: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
12: ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. علاقة بالحدث الكروي العالمي دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا. شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء. ألقاكم في موعد إخباري لاحق. دمتم في أمان الله.
7: أخبار المغرب والعالم. أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن 21 يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
9: الخبر من المصدر. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو المصداقية والخبر اليقين غيم راديو.
1: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف. نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
9: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
16: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي. هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
17: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
16: نشيد صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
18: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية طوغو دعت لي لهذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
16: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم ضمن برنامجكم القانون والناس، حيث الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فاضلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بسميرة، رئيس المجلس الجهوي الموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: مرحبا أستاذ هشام، وشكرا على الاستضافة.
0: إذن الحديث ما زال متواصلا حول الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي، وبالضبط مازال كنتكلم يعني حول مسألة مهمة جدا المتعلقة بالضريبة العامة على الدخل الصنف الأرباح العقارية المعروفة بلاتيبي أو المرابحة إلى غير ذلك. قلنا أستاذ الفاضل على أنه الفئات اللي هي معفية، يعني أنها معفية أنها تخلص الضريبة على الأرباح العقارية في الهبة أو الصدقة، فئات اللي هي معينة، قلنا ما بين الأزواج، ما بين الأصول والفروع، ما بين الإخوة، وما بين الكفيل والمكفول. وقلنا أيضا في الحلقة الماضية على أنهم رغم أنهم معفيين لازم عليهم على أنهم يودعوا التصريح ديال الإعفاء في واحد الأجل اللي هو محدد في 30 يوم. الآن غادي نمروا لمسألة الأداء. الناس اللي غادي يخلصوا رغم أنهم عملوا يعني الهبة أو الصدقة، لكن غادي يخلصوا الضريبة على الأرباح العقارية. ونعطيه مثال على ذلك، مثلا شخص كيعطي لعمه هبة أو لك يعطيه صدقة، ذاك العم ديالو كيكون إما قراه إما عمل فيه شي خير معين، ويقول لك أودي أنا بغيت نجازي هات العم ديالي، بغيت نعطيه واحد الهبة، واحد الصدقة، واحد العقار معين، دار، أرض فلاحية إلى غير ذلك، وبالفعل كيعطيه ديك الهبة أو كيعطيه ديك الصدقة. اللي كيوقع أستاذي الفاضل هو أنه ملي كيمشيو عند الموثق كيخبرهم بالأتعاب إلى غير ذلك، أشو خاصكم تخلصوها، أشنو خاصكم تعملوا، ولكن في نفس الوقت كيقول له ديك خاصك تخلص الضريبة على الأرباح العقارية. داك السيد أول حاجة وبما أنا يطرح يقول لك ودي أنا عاطي هبة بدون عوض، أنا ما مخلص شيء، ما واخد شيء فلوس، إذا كيفاش غادي نخلص هاد الضريبة على الأرباح العقارية؟
1: بطبيعة الحال هو سؤال في محله، لأن كما قلنا في الحلقة الماضية أنه مبدأ الهبة ولا الصدقة كان خص يكون واحد تشجيع من الدولة باش يكون هذا النوع ديال الكرام اللي معروف عليه المشرع المغربي، المجتمع المغربي. ولكن نظرا لحالات وقعت دخل المشرع وستنا بعض الحالات ولا وضع الحالات ديال الإعفاء محددة اللي ذكرتيها، وما عدا ذاك الحالات راه خصها تأدي. فاش كيمشيو عند الموثق، الموثق كيقوم بالواجب النصح ديالو، لأنه المجال التحملات المالية شيء مهم. قبل من الأطراف ما يقدموا على ذاك التوقيع ديال ذاك العقد، يعني خصو يعرف شنو التحملات اللي عنده، وهذا شيء أساسي. يعني قبل التوقيع كيعرفوا المصاريف، تسجيل المحافظة مع ذلك، وأيضا ضرائب اللي خصها تتأدى بما في ذلك ضريبة على الأرباح العقارية اللي ذكرتها، ولو أن الأمر كيتعلق بالهبة ولا بالصدقة. غير المسألة اللي كاينة، الفرق ملي كيكون عندنا بيع كيكون واحد المبلغ ثمن محدد وشفناه عن طريق شاك ولا نقدا خديناه ولا تبادلنا بشي حاجه واحده اخرى، في الهبه كنديروا واحد القيمه في العقد، انه قيمه العقار التصريح ديال الاطراف. الاطراف كيصرحوا كيقولوا بانه حنا عطينا بدون عوض كما قلنا وبدون مقابل وما كاينش المقابل، ولكن حنا كنديروا التقييم لهذيك الحق اللي عطيناه، ذاك العقار اللي عطيناه لاحتساب الواجبات ديال التسجيل والمحافظه واحتساب ديال ضريبه الارباح العقاريه. وهذاك التصريح حنا غادي نشوفوا بانه راه كيخضع للمراقبه ديال اداره الضرائب، يعني ماشي غنجي ونصرح غير هكذا. خاص يكون تصريح اللي كيوافق القيمه الحاليه ديال ذاك العقار.
0: تمام.
1: كان واحد المقتضى بالنسبه لعقد البيع كان واحد المقتضى لتفادي هذا النوع ديال المراقبه اللي كديرها اداره الضرائب، هو الراي المسبق لاداره الضرائب. ولكن المدونه العامه للضرائب اللي تحدثنا على الراي المسبق شرطت انه يكون واحد الوعد بالبيع، وحنا كنعرفوا كما جا في تحدثنا في الاول اولى حلقات هذه السلسله هذه ديال الهبه، انه
0: ما كاينش عندنا وعد بالهبه او الوعد يعني بالصدقه
1: باطلا. نعم. الوعد بالهبه. نعم. وكنا حنا كهيئه اللي شرحنا هذا الشيء لاداره الضرائب لانه حتى خرج هذا المقتضى هذه وتفهموا. اذا الا بغيت تقول بانه هذا الراي المسبق راه مسنين منه الحالات ديال الهبه.
0: نعم.
1: وبالتالي كنديروا التصريح ديالنا في الاجنده.
0: نعم. كنا واضح استاذي الفاضل. اذا بالنسبه للناس اللي كيعملوا الهبه او الصدقه وكيكونوا خارج الاطار ديال الحالات اللي هي معفيه يعني من الضريبه على الدخل او الضريبه العامه على الدخل المتعلقه او صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحات، الناس خاصهم يخلصوا. اذا واخا كتعطي ديك الهبه ولا كتعطي ديك الصدقه بلا فلوس، انت اما عطيها لوجه يعني الموهوب له او لوجه الله تعالى، ما واخدش فلوس ولكن هتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. وهذا كيف ما قلنا على انه الناس خاصهم قبل ما يقدموا على هذه العقود يكونوا فاهمين هذه المسائل هذه بالاستشاره ديال الناس المتخصصين، خاصه

0: 20 مليون مثلا
1: مثلا
0: كنشوفوا المبلغ ديال 20 مليون وكنزيدوا عليها المصاريف اللي اجمالا الدوله عطات واحد المبلغ جزافي اللي هو يعني سخي واحد شويه 15%.
1: نعم.
0: كنزيدوا عليه وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ اللي كيخرج لنا مثلا 20 مليون في 15% كيعطينا واحد المبلغ معين يعني كتزاد وكنديروا التحيين ديال داك المبلغ. التحيين هذا كل سنه كتخرج اداره الضرائب في اطار القانون الماليه تحيين جديد.
1: نعم.
0: مثلا العقار ديال 2003 ولا 1000 كان كنضربوه في واحد المعامل معين باش كيعطينا واحد المبلغ اللي هو اللي كنحتسبوه. اذا هذا القيمه ديال الشراء وكنشوفوا القيمه اللي عندنا تصرحنا بها في عقد الهبه ولا الصدقه. مثلا صرحنا بانه القيمه اليوم هي 40 مليون كنشوفوا 40 يعني القيمه ديال هذا عقد الصدقه وكنقصوا منها هذاك
1: المبلغ اللي تجمع لينا
0: عقد 15%
1: ديال المعامل
0: يعني هذا الشراء هذا.
1: نعم.
0: وكنخلصوا عليه 21% على داك الفرق اللي كاين بيناتهم. ولكن هذا المبلغ ما خصوش يقل على واحد المبلغ اخر. نعم. اللي حددته مدونه العامه للضرائب اللي كتقول لك انه في حاله اداء ضريبه الارباح العقاريه المبلغ الادنى اللي ما خصناش ننزلوا عليه هو 30% من داك التصريح ديال الهبه. مثلا قلنا 40 مليون صرحنا بالعقار نحسبوها 3% يعني غتجي واحد 12000 درهم مثلا اللي خصها تأدى. اذا هذا المبلغ ديال الضريبه اللي غنأديو اللي غيخرج لنا من الحساب الاول ما خصوش يقل على داك 12000 درهم اللي قلناه.
1: نعم. هو استاذي الفاضل يعني نعاود ما امكن او لا نحاول نخص يعني ما قلتموه استاذي الفاضل حول الاداء ديال الضريبه على الدخل صنف الارباح العقاريه لاتيبي او المرابحه. قلنا على انه كنعاود نذكر وخا عملتي الصدقه او الهبه ولكن ما دخلش في الخانات ديال الاعفاء كتخلص الضريبه على الارباح العقاريه. كيفاش كتخلصها؟ كيف ما فهمت من الاستاذ سيدي توفيق العزوزي على انه كيكون في العقد مضمن واحد الثمن او واحد التقويم ديال داك العقار. مثلا اعطينا واحد المثال ديال 40 مليون مثلا العقار كيسوى 400000 درهم يعني 40 مليون ديال السنتيم. كيفاش دار الضريبه تخلص من هذاك السيد؟ اش كتعمل؟ كيشوفوا كيف ما فهمت من عند الاستاذ الثمن الاولاني ديال التقويم اللي كان يعني شرا به داك السيد داك العقار. مثلا قلنا على انه شراه في 2000 مثلا ولا 2003 شراه ب 20 مليون قلنا وهيبيعوا في 2026 مليون او التقويم ديالو لانه ما يبيعش عام الهبه التقويم ديالو هو 40 مليون. قلنا على انه داك الثمن كان ضربوه الاولاني اللي كان عندنا ديال الثمن التقويم ديالو الاول او ديال الشراء ديالو الاول اللي هو 20 مليون كان ضربوه في 15%. 15% كيف ما فهمت من عند الاستاذ يعني عملاتها الدوله كمصاريف اللي كانت انا داك من التسجيل والتحفيظ الوسيط الى غير ذلك 15%. ملي كنضربوا داك الثمن في 15% كنضربوه ايضا في واحد المعامل اللي كل عام كيتحين عن طريق يعني لوط فينونس القانون ديال الماليه اللي كيكون في مدونه العامه المدونه العامه للضرائب وكل عام كيتحين باش داك العقار بحال كيولي انه الثمن ديالو في داك العام اللي غادي يتباع. قلنا مثلا ملي كنضربوا ديك 15% زائد داك المعامل افتراضا ديك 20 مليون عطاتنا مثلا 30 مليون عطاتنا 30 مليون التقويم اللي كاين هو 40 مليون كنقصوا 40 من 30 كتبقى لنا 10 المليون. ديك 10 المليون هي اللي كتطبق عليها الضريبه 20%. اما كيخلص 20% اما كيخلص 3% ولا كانت 3% كيف ما فهمت منكم هي القيمه الاعلى.
0: طبيعه الحال
1: هذا هو الاداء الاستاذ الفاضل. نتمنى نكون ان وصلناها بطريقه مبسطه لان الغايه من برنامج القانون والناس واننا نبسطوا المعلومه القانونيه.
0: وفي جميع الاحوال
1: نعم
0: هذه الامور هذه كاين اهل الاختصاص يعني باش الانسان لانه يقدر الانسان يمشي يقوم بهذه المسائل بوحديته ولكن يكون واحد غادي يكون عنده اشكال يقدر يكون خطا يقدر يكون حيت المساله ماشي فقط مساله حساب كاين مسائل اخرى اللي يمكن غادي يجي الحديث عليها. لانه اليوم ملي كدير التقويم ولا ملي كدير التصريح بضريبه الارباح العقاريه داك التصريح ديالك خاص راه واخا يصرح لك الموثق ولكن انت المسؤول من جانب الجبائي والضرائبي تجاه إدارة الضرائب.
1: نعم.
0: إذن أولا أي شخص صرح لك أنت هو اللي كتكون مسؤول وهذاك التصريح ديالك راه يمكن أنه يكون موضوع مراجعة ولا تصحيح ضريبي من إدارة الضرائب إلا شافت عندك قيمة اللي عطيتها مش هي هذيك.
1: نعم. وهذه

0: مسألة ديال المراجعة أو المسألة ديال التصحيح، لأن أمر مهم جدا. غادي نخليوها أستاذي الفاضل للحلقة المقبلة بحول الله تعالى. كنشكركم الأستاذ توفيق العزوزي، وأنتم الموثق بمدينة تمارة، رئيس المجلس الجهوي الموثق هنا برباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص.
1: شكرا لكم الأستاذ هشام على الاستضافة.
0: أيضا الشكر موصول لكم، وإلى أن ألقاكم مرات ومرات دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة، اعتماد 600 مهني في قطاع السياحة بجهة فاس مكناس. سلمى الغازي تلميذة تقطف بالعزيمة والمثابرة ثمار التميز بجهة طنجة تطوان الحسيمة. وبوجدة نجح أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لطفل بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس. تم اعتماد حوالي 600 مهني في قطاعي السياحة والفندقة بجهة فاس مكناس بمناسبة حفل اختتام الدورة الثانية من برنامج كفاءة الذي احتضنته مدينة فاس. وشكل هذا الحفل مناسبة لتسليط الضوء على الجهود المبذولة لمواكبة تطوير مهارات العاملين بالمؤسسات الفندقية وفي قطاع المطعمة. ومن خلال منظومة للتكوين والاعتماد تركز على تثمين الرأسمال البشري. ويندرج هذا البرنامج الذي تشرف عليه وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني والكونفدرالية الوطنية للسياحة، والمخصص لتثمين الكفاءات والاعتراف بالمكتسبات المهنية في هذا القطاع الاستراتيجي، يندرج ضمن دينامية خارطة طريق السياحة 2023-2026 التي تجعل تعزيز المهارات أحد الرافعات الأساسية لتعزيز تنافسية العرض السياحي الوطني. تمكنت التلميذة المتفوقة سلمى الغازي من تصدر نتائج امتحانات البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بعدما أحرزت أعلى معدل عام بين جميع المترشحات والمترشحين بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية والخصوصية، وذلك خلال الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا 2026. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: التلميذة سلمى الغازي ابنة المدرسة العمومية وتحديدا الثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان تعتلي منصة الامتياز محققة أعلى معدل في امتحان البكالوريا على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة بمعدل بلغ 19.20 في مسلك العلوم الفيزيائية خيار فرنسية.
3: هاد المعدل صراحة ما كنتش متصورة، ولكن الحمد لله أنا جيت سعيدة بهاد النقطة المشرفة جدا. بالنسبة لمورا الباك كنقول نقدر أن نبغي نعمل الطب، حيث واحد المجال زعما مميز وكيعجبني من دايما.
2: الأطر التربوية للثانوية التأهيلية الشريف الإدريسي بتطوان أشادت بمدى انضباط ومواظبة التلميذة سلمى، معتبرين تتويجها تشريفا للمنظومة التعليمية الوطنية ككل.
4: سلمى الغازي هي نموذج التلميذة المجدة المجتهدة المواظبة، تلميذة كانت متفوقة دائما، تلميذة اللي هي حصلت على هذا المعدل نتيجة ديال المواكبة ديال الأسرة اللي بهذه المناسبة ولا بدم الشكر ديالها، نتيجة اللي وكبوها مجموعة من الأساتذة ديالها في المواد المدرسة في المؤسسة، هذه نتيجة ديال المثابرة والجد والاجتهاد بمعية مجموعة من الزملاء ديالها.
2: ويشكل تفوق التلميذة سلمى الغازي رسالة لآلاف التلاميذ والأسر المغربية على أن المدرسة العمومية ستظل دائما مشلا حقيقيا لصناعة الكفاءات وإنجاب النماذج المضيئة القادرة على رفع التحدي وخدمة الوطن.
1: نجح فريق طبي متعدد التخصصات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بوجدة مؤخرا في إجراء أول عملية قسطرة تداخلية للكبد لإنقاذ حياة طفل كان في حالة صحية حرجة جراء تعرضه لحادثة السير. حفص الحجام والتفاصيل.
5: أفاد بلاغ للمركز الاستشفائي بأن هذا التدخل الطبي الذي يشكل سابقة نوعية على مستوى المؤسسة جاء إثر استقبال الطفل المصاب في حالة استعجالية قصوى جراء إصابته بنزيف كبدي حاد وتدفق دموي باطني ناتج عن صدمة قوية. وأوضح المصدر ذاته أن بالنظر للخصوصية الفيزيولوجية للأطفال، قرر الطاقم الطبي اللجوء إلى تقنية الطب التداخلي لتفادي الجراحة التقليدية المفتوحة. وتعتمد هذه التقنية الدقيقة على إدخال قسطر وتوجيهه بدقة عبر أنظمة الأشعة نحو الوعاء الدموي المصاب لإغلاقه وإيقاف النزيف بشكل فوري. وأضاف البلاغ أن هذه المقاربة العلاجية مكنت من تقليص المخاطر المرتبطة بالعملية الجراحية الكبرى وتجنيب المريض مضاعفات التخدير الطويل، مما أسهم في استقرار حالته الصحية والشروع في مرحلة التعافي.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهاد، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: طاب مساءكم وأهلا بكم في موعدنا الإخباري المسائي المتجدد. نستهل نشرة بقراءة في أبرز العناوين. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية المغربية ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 من يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. وفي تفاصيل النشرة، أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التفاصيل مع يونس شيخ.
5: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
4: دبلوماسيا دائما أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. سهام أيسدرا في المتابعة.
6: أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. رئيس الدبلوماسية البوروندية أكد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أكد أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الأفريقية الأطلسية والهادفة إلى تحويل الفضاء الأفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البيني الأفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكة النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية.
4: وفي مراكش أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو ميمونة إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز ترابط الاقتصاد والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة بالإضافة إلى الأسواق الدولية. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
1: السيدة إبراهيم قالت في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج إنه لابد من اغتنام هذه الفرص لتوطيد الجسور القائمة بين أقاليمنا من أجل مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني خدمة للسلام والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وأبرزت أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وتكنولوجية متزايدة في ظل الحروب والتوترات الدولية، مشددة على ضرورة الوعي بأهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التكامل عبر التجارة. واعتبرت في هذا السياق أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية للقارة بما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية 2050 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرامية إلى دعم التحول الاقتصادي بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية عبد الإله حفظي أهمية المنتدى باعتباره فضاء للحوار بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين وشركاء التنمية، معتبرا أن مشاركة منظمات برلمانية من إفريقيا والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي وأمريكا اللاتينية تعكس وعيا مشتركا بضرورة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
4: ننتقل إلى باريس الفرنسية والتي ستحتضن في فاتح يوليوز المقبل يوما اقتصاديا مغربيا فرنسيا، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. هذا الحدث رفيع المستوى سيجمع ممثلين عن مؤسسات رسمية مغربية وفرنسية ومسؤولين عن مقاولات ومستثمرين ووكالات معنية بجاذبية الاستثمار إلى جانب كبار الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لبحث الآفاق الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وبالعاصمة الرباط وبمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين تم تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أرض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بالمناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون.
7: So there is a lot of potential. There are a lot of opportunities that we can.
2: هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
7: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
2: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
4: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورا، تاتا، بوجدور، وادي الدهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة أنجاد، فاس، مرياقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنفرة، ميدلز، إفران، بولمان وصفرو. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بها هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. علاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق، دمتم في أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو.
9: أهلا بكم في أخبار النشرة الإيكولوجية وفي عناوينها. الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية محور منتدى أكاديمي بتطوان. الداخلة تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام. في باكستان مصرع 9 أشخاص وإصابة 7 آخرين جراء أمطار غزيرة. مستهل النشرة الإيكولوجية من تطوان، الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية، في صلب منتدى أكاديمي يشارك فيه خبراء وأساتذة باحثون وفاعلون اقتصاديون في مجال الطاقات المتجددة. المنتدى ينظم بمبادرة من كلية العلوم بتطوان بشراكة مع غرفة التجارة والصناعات والخدمات لجهة طنجة تطوان الحسيمة، ويهدف إلى التشجيع على مزيد من استعمال الطاقات الخضراء لا سيما الطاقة الشمسية، وتعزيز الوعي بأهمية الانتقال الطاقي كرافعة لتحقيق التنمية المستدامة ومواجهة التحديات البيئية الراهنة. برنامج هذه التظاهرة العلمية تتخلله ندوات علمية وجلسات موضوعاتية يؤطرها خبراء ومختصون في المجال، ويضم أيضا معرضا مهني تشارك فيه شركات ومكاتب دراسات متخصصة في الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية. إلى الداخلة التي تحتضن المؤتمر الدولي حول الانتقال الإيكولوجي والسياسة التعليمية من أجل مستقبل مستدام بمشاركة باحثين وأكاديميين وخبراء وصناع قرار وممثلي مؤسسات من عدة بلدان. هذا اللقاء تنظمه جامعة الحسن الأول بسطات بشراكة مع عدد من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية والعمومية، يشكل فضاء دوليا للحوار العلمي والمؤسسات حول قضايا الاستدامة والانتقال الإيكولوجي والتنمية المستدامة. ومن المرتقب أن تتوج أشغال هذا المؤتمر بإصدار توصيات علمية وعملية ترم مواكبة السياسات العمومية وتعزيز مساهمة مؤسسات التعليم والبحث والفاعلين الاقتصاديين في تسريع الانتقال نحو نماذج تنموية أكثر استدامة. متفرقات هذه النشرة الإيكولوجية من باكستان: مصرع ما لا يقل عن 9 أشخاص من بينهم طفلان وإصابة 7 آخرين في حوادث ناجمة عن هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح قوية على أجزاء من إقليم خيبر شمال غرب البلاد. هيئة تدبير الكوارث الباكستانية حذرت من وقوع انهيارات أرضية وفيضانات ناجمة عن انفجار بحيرات جليدية في العديد من المقاطعات بالإقليم، وتسببت الأمطار الغزيرة والرياح القوية في تدمير عدد من المنازل والبنيات التحتية في العديد من المناطق بإقليم خيبر. تأتي أحدث الخسائر البشرية بعد الإعلان عن مصرع 7 أشخاص وإصابة 33 آخرين في حوادث ناتجة عن هطول أمطار وهبوب رياح قوية بالإقليم ذاته في وقت سابق من الشهر الجاري. نهاية النشرة الإيكولوجية، نشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، إلى اللقاء.
8: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا على ريم راديو. ريم راديو، ريم راديو،
3: الخبر من المصدر.
10: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
11: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan، ياسمين حمدان، 47 Soul، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيغيغناو.net.
12: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
13: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
12: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
14: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به سادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
12: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
15: ريم راديو.
16: ريم راديو.
17: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: طاب مساءكم وأهلا بكم في موعدنا الإخباري المسائي المتجدد. نستهل نشرة بقراءة في أبرز العناوين. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية المغربية ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 من يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. وفي تفاصيل النشرة، أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التفاصيل مع يونس الشيخ.
5: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
4: دبلوماسيا دائما أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا بالرباط بالمبادرة الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. سهام أيسدرا في المتابعة.
6: أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم بالرباط بالمبادرة الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. رئيس الدبلوماسية البوروندية أكد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أكد أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكة النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية.
4: وفي مراكش أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو ميمونة إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز ترابط الاقتصاد والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة بالإضافة إلى الأسواق الدولية. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
1: السيدة إبراهيم قالت في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج إنه لابد من اغتنام هذه الفرص لتوطيد الجسور القائمة بين أقاليمنا من أجل مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني خدمة للسلام والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وأبرزت أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وتكنولوجية متزايدة في ظل الحروب والتوترات الدولية، مشددة على ضرورة الوعي بأهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التكامل عبر التجارة. واعتبرت في هذا السياق أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية للقارة بما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية 2050 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرامية إلى دعم التحول الاقتصادي بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية عبد الإله حفظي أهمية المنتدى باعتباره فضاء للحوار بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين وشركاء التنمية، معتبرا أن مشاركة منظمات برلمانية من إفريقيا والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي وأمريكا اللاتينية تعكس وعيا مشتركا بضرورة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
4: ننتقل إلى باريس الفرنسية والتي ستحتضن في فاتح يوليوز المقبل يوما اقتصاديا مغربيا فرنسيا، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. هذا الحدث رفيع المستوى سيجمع ممثلين عن مؤسسات رسمية مغربية وفرنسية ومسؤولين عن مقاولات ومستثمرين ووكالات معنية بجاذبية الاستثمار إلى جانب كبار الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لبحث الأفضل الأفاق الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وبالعاصمة الرباط، وبمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أرض بعيدة، قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بالمناسبة، أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
4: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورة، تاتا، بوجدور، وادي الدهب، أو سرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة أنجاد، فاس، مرعقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنفرة، ميدلز، إفران، بولمان وصفرو. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدف هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. علاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق، دمتم في أمان الله.
17: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
15: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
16: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
18: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
15: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
19: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم، يكون قدوه لهم.
20: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
15: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستات بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79.
17: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي. فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف. نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
17: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
0: لا تنسى،
8: مباريات حدثت الأنفاس، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
21: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بدأتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدأت قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة جديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالميا. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
8: ريم راديو.
17: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: طاب مساءكم وأهلا بكم في موعدنا الإخباري المسائي المتجدد. نستهل نشرة بقراءة في أبرز العناوين. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية المغربية ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 من يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. وفي تفاصيل النشرة، أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التفاصيل مع يونس شيخ.
5: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
4: دبلوماسيا دائما، أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. سهام أيسدرا في المتابعة.
6: أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. رئيس الدبلوماسية البوروندية أكد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أكد أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس

0: وفي مراكش أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو ميمونات إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز ترابط الاقتصاد والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة بالإضافة إلى الأسواق الدولية. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
1: السيدة إبراهيم قالت في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج إنه لابد من اغتنام هذه الفرص لتوطيد الجسور القائمة بين أقاليمنا من أجل مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني خدمة للسلام والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وأبرزت أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وتكنولوجية متزايدة في ظل الحروب والتوترات الدولية، مشددة على ضرورة الوعي بأهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التكامل عبر التجارة. واعتبرت في هذا السياق أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية للقارة بما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية 2050 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرامية إلى دعم التحول الاقتصادي بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية عبد الإله حفظي أهمية المنتدى باعتباره فضاء للحوار بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين وشركاء التنمية، معتبرا أن مشاركة منظمات برلمانية من إفريقيا والعالم العربي والفضاء الأورومتوسطي وأمريكا اللاتينية تعكس وعيا مشتركا بضرورة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
0: ننتقل إلى باريس الفرنسية والتي ستحتضن في فاتح يوليوز المقبل يوما اقتصاديا مغربيا فرنسيا، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. هذا الحدث رفيع المستوى سيجمع ممثلين عن مؤسسات رسمية مغربية وفرنسية ومسؤولين عن مقاولات ومستثمرين ووكالات معنية بجاذبية الاستثمار إلى جانب كبار الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لبحث الآفاق الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وبالعاصمة الرباط وبمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين تم تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أرض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بالمناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
2: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية.

0: اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورا، تاتا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة أنجاد، فاس، مرياقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلز، إفران، بولمان وصفرو. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بها هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. علاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق، دمتم في أمان الله. إذاعة الأخبار المغربية.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى أنا كفرد ولا كأفراد نورمالمون اللي دار شي حاجة نورمالمون يكون غادي يجمعها فواحد امتي ساشي ولا امتي تخو هكا يحطها في البلاصة المخصصة لها. بالنسبة نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الأماكن نورمالمون اللي مخصصة لذاك الأزبال. دوكو كنشوف بأن النظافة ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون انت فيه هو مسؤولية ديالنا حنا ومسؤولية ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفية والتوعوية للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفة ونتمناو باش تبقى نظيفة، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسة الزوينة قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربية، دائما نرجعوا للتربية. خصنا نربي ولادنا ونربيو بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا. جميع خصنا نحافظوا عليه، جميع نقيوه ونطفوه.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعلنت شركة ميتا التحالف مع مجموعة ريلاينس الهندية لتطوير أول مركز بيانات مخصص للذكاء الاصطناعي في الهند، وسيتم تنفيذ المشروع في ولاية غوجارات غرب الهند، حيث ستطور ريلاينس قدرة تبلغ 168 ميجاوات ستستأجرها ميتا لتلبية احتياجاتها من البنية التحتية الرقمية والحوسبة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي. وحسب بيان مشترك، من المقرر تسليم مركز البيانات في غضون عامين مع إمكانية توسيع قدرته لاحقا، وسيكون أول مركز بيانات يتم بناؤه خصيصا لميتا في الهند. وأشارت المجموعة الأمريكية إلى أن هذه البنية ستسمح لها بتقريب القدرات اللازمة لتشغيل منتجاتها وخدماتها في مجال الذكاء الاصطناعي من أحد أكبر أسواقها العالمية. وكانت عدة شركات أمريكية عملاقة من بينها جوجل وأمازون ومايكروسوفت قد أعلنت عن مشاريع بنية مماثلة في أكثر دول العالم كثافة سكانية.

0: عربية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في هذه النشرة الإفريقية لهذا اليوم، وفي تقديمها أسماء الخياري. المبعوثة الأممية تؤكد أن الوضع الأمني في ليبيا لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات. وزارة الصحة التشادية تكشف عن 16 حالة إصابة بالكوليرا في الجنوب الغربي للبلاد. في جنوب إفريقيا تعبئة أزيد من 48 ألف عون لتسجيل النخب للاستحقاقات البلدية المقبلة. إلى التفاصيل، أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا هانا تيتي أن الوضع الأمني في البلد المغاربي لا يزال هشا ويتعرض لضغوطات مستمرة. وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الليبية، فقد أبرزت تيتي خلال إحاطتها الدورية أمام مجلس الأمن الدولي أن تجدد الاشتباكات في مدينة الزاوية مؤخرا حوالي 50 كيلومتر غرب العاصمة طرابلس يؤكد تقلب الوضع في المنطقة، مشيرة إلى أن استخدام الأسلحة الثقيلة في المدن يثير انشغالات كثيرة بموجب القانون الإنساني الدولي. وسجلت المبعوثة الأممية أن استمرار التنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية يعزز الثقة ويسمح برفع التحديات الأمنية في ليبيا ويمهد الطريق نحو توحيد المؤسسات الوطنية. أبلغت وزارة الصحة عن تسجيل 16 حالة إصابة بالكوليرا، من بينها حالة وفاة واحدة في جنوب غرب تشاد. الوزارة أوضحت في تعميم لها أن هذه الحالات سجلت في منطقة كارال الصحية الواقعة في محافظة هاجر لاميس. نفس المصدر أشار إلى أن الفحوصات التي أجريت أثبتت إصابة المرضى ببكتيريا الكوليرا. وفي مواجهة هذا الوضع، أوصت السلطات الصحية بتعزيز المراقبة الوبائية وتوعية السكان بالأعراض السريرية وممارسة النظافة الصحية، كما دعت الوزارة السكان إلى غسل أيديهم بالصابون وشرب المياه الصالحة للشرب وتجنب الأطعمة المعرضة للذباب والإبلاغ عن أي حالة من حالة الإسهال والقيء إلى أقرب مركز صحي. أعلنت اللجنة الانتخابية في جنوب إفريقيا عن تعبئة 48,212 عونا لضمان سير عملية تسجيل الناخبين بسلاسة وفعالية تحضيرا للانتخابات البلدية المقررة في شهر نوفمبر المقبل. باقي التفاصيل مع حفصة الحشام.
3: صرح المدير العام للانتخابات باللجنة أن 37,000 من بين الأعوان الذين جرت تعبئتهم هن من النساء و10,000 من الرجال، وأضاف أن 34,000 من الأشخاص الذين تمت تعبئتهم هم من الكفاءات المؤهلة التي تعاني حاليا من البطالة. ومن المرتقب أن تنطلق الحملة الأولى لتسجيل الناخبين لاستحقاق 4 نوفمبر المقبل خلال عطلة نهاية الأسبوع الجاري في أزيد من 23,000 مكتب تصويت عبر البلاد. وتستعد اللجنة الانتخابية لما قد يكون أكبر انتخابات بلدية من حيث عدد المترشحين، إذ تشير التوقعات إلى تجاوز حاجز 100,000 مرشح محتمل يتنافسون في أزيد من 4,468 دائرة انتخابية في جميع أنحاء البلاد، مقابل 95,000 مرشح في انتخابات سنة 2021. وكانت اللجنة قد أكدت في أبريل الماضي وجود 508 أحزاب سياسية مسجلة، من ضمنها 20 هيئة سياسية جديدة تم تسجيلها في الفترة ما بين أكتوبر 2025 وفبراير 2026.
2: نهاية النشرة الإفريقية لهذا اليوم، إلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: طاب مساءكم وأهلا بكم في موعدنا الإخباري المسائي المتجدد. نستهل نشرة بقراءة في أبرز العناوين. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية المغربية ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 من يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. وفي تفاصيل النشرة، أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. التفاصيل مع يونس شيخ.
8: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
7: دبلوماسيا دائما أشاد وزير الشؤون الخارجية والإنتاج الاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. سهام أيسدرا في المتابعة.
9: أشاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندي إدوارد بيزيمانا اليوم بالرباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة. رئيس الدبلوماسية البوروندية أكد خلال لقائه بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا، أكد أهمية المبادرة التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس في إطار مسلسل الدول الإفريقية الأطلسية والهادفة إلى تحويل الفضاء الإفريقي الأطلسي إلى إطار جيوستراتيجي محوري من أجل تعزيز التعاون البيني الإفريقي والنهوض بالسلام والاستقرار والازدهار المشترك، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل الرامية إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكة النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية.
7: وفي مراكش أكدت رئيسة برلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا سيدياو ميمونة إبراهيم أن المبادرة الأطلسية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس تفتح آفاقا واعدة لتعزيز ترابط الاقتصاد والاستثمارات بين غرب إفريقيا وباقي دول القارة بالإضافة إلى الأسواق الدولية. نتابع تقرير سارة بن جعفر.
4: السيدة إبراهيم قالت في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج إنه لابد من اغتنام هذه الفرص لتوطيد الجسور القائمة بين أقاليمنا من أجل مصالح الأجيال الحالية والمستقبلية، مؤكدة الالتزام بتعزيز التعاون البرلماني خدمة للسلام والتكامل الإقليمي والتنمية المستدامة. وأبرزت أن العالم يواجه تحديات اقتصادية وتكنولوجية متزايدة في ظل الحروب والتوترات الدولية، مشددة على ضرورة الوعي بأهمية الاندماج في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز التكامل عبر التجارة. واعتبرت في هذا السياق أن منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية تمثل فرصة استراتيجية للقارة بما من شأنه الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع رؤية 2050 لبرلمان المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا الرامية إلى دعم التحول الاقتصادي بالمنطقة. من جانبه أبرز رئيس شبكة البرلمانيين الأفارقة لتقييم التنمية عبد الإله حفظي أهمية المنتدى باعتباره فضاء للحوار بين المؤسسات السياسية والفاعلين الاقتصاديين وشركاء التنمية، معتبرا أن مشاركة منظمات برلمانية من إفريقيا والعالم العربي والفضاء الأورو متوسطي وأمريكا اللاتينية تعكس وعيا مشتركا بضرورة مواجهة تحديات القرن الحادي والعشرين.
7: ننتقل إلى باريس الفرنسية والتي ستحتضن في فاتح يوليوز المقبل يوما اقتصاديا مغربيا فرنسيا، وذلك بشراكة مع عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمؤسساتيين. هذا الحدث رفيع المستوى سيجمع ممثلين عن مؤسسات رسمية مغربية وفرنسية ومسؤولين عن مقاولات ومستثمرين ووكالات معنية بجاذبية الاستثمار إلى جانب كبار الفاعلين الاقتصاديين من البلدين لبحث الآفاق الاستراتيجية للشراكة الاقتصادية بين المغرب وفرنسا. وبالعاصمة الرباط وبمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين تم تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أرض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بالمناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط ليسلي باجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، مشيدا بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
5: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
7: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجات حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عمالات وأقاليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيك، زاغورا، تاتا، بوجدور، وادي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عمالات وأقاليم تازة، بركان، وجدة أنجاد، فاس، مرعقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم الجمعة من الساعة 2 زوالا إلى 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلز، إفران، بولمان وصفرو. ونختم نشرتنا بالخبر الرياضي. تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بها هدف لمثله. الناخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. علاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل وصدارة المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا و5 عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. إلى هنا نصل إلى ختام نشرتنا، شكرا لكم على كرم المتابعة والإصغاء، ألقاكم في موعد إخباري لاحق، دمتم في أمان الله.
10: Solo, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
6: الخبر من المصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم هزيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
8: أهلا بكم مستمعاتنا مستمعين الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم من خزائن التراث المغربي. في المغرب هناك فنون ترى بالعين وأخرى تحس بالقلب قبل أن تفهم بالعقل، والزليج المغربي ليس مجرد قطع من الطين الملون، بل لغة هندسية كاملة تروي حكايات من الجمال المغربي منذ قرون. حين تدخل إلى رياض عتيق أو إلى مسجد قديم تجد الزليج حاضرا في الجدران والأعمدة والنوافير، كأنه موسيقى صامتة تعزف بالألوان والأشكال، ومن بعيد قد تبدو تلك الرسومات معقدة للغاية، لكن كل نجمة وكل مضلع فيها وضع في مكانه بدقة وصبر وحساب. تبدأ الحكاية من الطين، تلك المادة البسيطة التي تتحول بين أيدي الحرفيين إلى قطع صغيرة تعرف باسم الفرمة، قبل أن تقطع يدويا قطعة قطعة، ثم ترتب كأنها أجزاء لغز هندسي كبير. وفي مدن مثل فاس ومكناس وتطوان ازدهرت هذه الحرفة عبر الأجيال، حتى أصبح لكل معلم بصمة الخاصة وأسلوبه الذي يعرف به بين أهل الصنعة. ولم يكن إنجاز لوحة من الزليج أمرا سهلا، فالحرفي قد يقضي أياما طويلة وأحيانا أسابيع كاملة وهو يجمع مئات القطع الصغيرة يصنع منها شكلا واحدا متناسقا. وكان المغاربة يقولون إن الصبر يسكن بين أصابع معلم الزليج، فخطأ صغير في قطعة واحدة قد يفسد انسجام لوحة كاملة. أما الألوان فلكل لون حكايته، الأزرق يحضر مثل سماء صافية، والأخضر يذكر بالحدائق والسكينة، والأبيض يمنح الضوء اتساعة، بينما تضيف الألوان الأخرى دفئا وحيوية إلى المشهد. وفي الدور العتيقة لم يكن الزليج مجرد زينة، بل كان تعبيرا عن الذوق المغربي الرفيع وعن حب التناغم والنظام والجمال. وحين تتأمل لوحة زليج مغربي تلاحظ شيئا مدهشا، فالأشكال تتكرر دون أن تشعرك بالملل، وتتنوع دون أن تفقد انسجامها، وكأنها مقطوعة موسيقية تعيد اللحن نفسه بطرق مختلفة، فتمنح العين متعة لا تنتهي. ومع مرور الزمن عبرت شهرة الزليج المغربي حدود البلاد، فأصبح يزين مباني ومساحات في بلدان عديدة، ويجذب المعماريين والفنانين من مختلف أنحاء العالم الذين أعجبوا بدقته وجماله الفريد. ورغم تطور الآلات الحديثة ما زال كثير من الحرفيين المغاربة يحافظون على الطرق التقليدية نفسها، ينقلون أسرار المهنة من الآباء إلى الأبناء كما تنقل الحكايات الثمينة بين الأجيال. الزليج المغربي ليس مجرد فن يزين الجدران، بل صفحة من هوية المغرب، وشاهد على عبقرية الحرفي المغربي الذي استطاع أن يحول الطين إلى هندسة، والهندسة إلى جمال، والجمال إلى تراث خالد. وهكذا يبقى الزليج المغربي واحدا من الكنوز التي تحفظها خزائن التراث المغربي، تراث تتلاقى فيه الدقة مع الإبداع والصبر مع الجمال، فتولد لوحات لا تبهت مهما مرت عليها السنين. إلى لقاء جديد مع حكاية أخرى من خزائن التراث المغربي.
6: من خزائن التراث المغربي ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع مع يونس الشيخ على ريم راديو.
11: إذاعة الأخبار المغربية
12: ريم راديو.
11: الأخبار على مدار الساعة.
13: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
12: Rime Radio.
6: Rime Radio.
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز عناوينها.
14: بوروندية تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
8: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
14: دبلوماسيا دائما، شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميمة بوشانين.
7: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك، أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصلة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
14: في جديد الجهات، هذه المرة افتتحت بقلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها.
15: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل، وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجة ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هذه التوصيات هذه اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضر الدخول المدرسي، أنه هذا النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على التعلمات. وطبعا هذه اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين الاعتبار ديالهم أنهم أفاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكننا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلم في الميدان.
14: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا.
5: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها الخمسون سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
14: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاجورة، طاطا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب، تونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة 2 زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وسفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائية كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعين الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
16: صحة مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
17: أهلاً وسهلاً بكم. في حياتنا اليومية قد يبدأ الألم بشكل بسيط، لكنه قد يؤثر على حركتنا وجودة حياتنا. وبين من يبحث عن العلاج ومن يسعى لتحسين أدائه الرياضي، يبرز دور الترويد الطبي كحل أساسي، وهذا هو موضوع حلقة اليوم من برنامج صحتك. نرحب بضيف حلقتنا الأخصائي أسامة خردي، اختصاصي في الترويد الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي. سي أسامة مرحبا بك.
18: مرحبا بكم عندنا في العيادة ديالنا في الدار البيضاء.
17: سي أسامة، شنو كنقصدوا بالترويد الطبي؟
18: الترويد الطبي واحد المهنة اللي حديثة العهد، ولات واحد المهنة اللي مهمة بزاف في العلاج ديال الإنسان. كتستعمل طرق يدوية وكذلك تمارين رياضية علمية وأجهزة تكنولوجية اللي كتساعد الإنسان أنه يسترجع الحركة الطبيعية دياله والقوة العضلية دياله والتأهيل الوظيفي دياله بالتدريج.
17: نعم، إذا كان تعرض للإصابة، واش الترويد الطبي يعني كنحتاجوه أو لابد منه فقط بعد
19: الإصابات ولا ممكن اللجوء إليه للوقاية من الإصابة؟
18: فعلا الترويض الطبي هو واحد كي قلنا مهنة اللي فيها جوج ديال لي بروتوكول، كاين البروتوكول كيراتيف وكاين بريفونتيف يعني وقائي وعلاجي، واهم حاجه هي وقائي لانه كيوقي الانسان انه ما يطيحش في اصابات ومشاكل وكيبقى الجسد ديالو في حاله صحيه جيده، والعلاجي هو اللي كيكون بعد عمليات كسور مشاكل على مستوى الظهر، عمليات على مستوى الظهر، كذلك اصابات رياضيه.
19: نعم، وما هي ابرز الاخطاء التي يقع فيها الناس عند الشعور بالالم وما كيلتجؤوش او ربما كيكونوا في حاجه للترويض الطبي وما كيلتجؤوش عند مروض طبي؟
18: كاين جوج انواع ديال الناس، كاين اللي كيشعر بالالم وكيلتجا للطب البديل، واللي كيقدر بعض الاحيان انه كيفاقم الاصابه ديالو بعد ما انه يكون يبرى ولا يتشافى بواحد الطريقه سريعه، كيولي كيكبل الاصابه ديالو كيتشافى بواحد الوقت طويل بزاف، يقدر يلتجا حتى للعمليه لانه ما جاش في الوقت المناسب. او كاين الناس اللي كيكونوا التجأوا للطبيب شخص الحالة دياله وعطى وصفة للترويض الطبي وكيجي كيخدم كيكو سيونس حصص قلال كيحس بواحد التحسن ومن بعد كيوقف هذوك الحصص ما كيكملش التأهيل بالطريقة اللي خصو يكمل بها. هذا النوع هذا ممكن أنه كيكون عنده مشكل ديال إصابة مزمنة، كي كنقولوا بالدارجة كتفيق عليه الإصابة مثلا في البرد إلا ما يدير شي رياضة ولا يدير شي إيفور، هنا كيبقى يحس براسو انه عنده الالم في هذاك المفصل ولا ديك العضله ولا ديك الوتر اللي عنده فيه المشكل واللي ما كملش التاهيل ديالو بواحد الطريقه اللي هي علميه.
19: نعم، يعني ضروري خاص الانسان او الشخص المصاب يكمل الحصص ديال الترويض ديالو.
18: الترويض الطبي راه واحد العلم فيه مراحل، يعني الانسان فاش كيعطيه واحد الطبيب وصفه طبيه وكيعطيه واحد المراحل في ديك الوصفه الطبيه وهو كيدير غير جوج مرحلات ولا مرحله ولا ثلاث المراحل وما كملش المراحل الاخرين، يعني العلاج ديالو راه ما كملوش. بحال انك خديتي واحد التريتمون مثلا عطاك الطبيب واحد النوع ديال ديال ديال المسكنات قال لك واحد 5 ايام ولا 6 ايام خديتيهم حتى غير يومين، يعني راك تلعب بالكميه ديال الدواء كترجع ما كتعطيكش داكشي اللي بغيتي داك الدواء، يعني كتولي العكس ديال الدواء كتولي ضرر بالنسبه للجسم ديالك.
19: يعني ضروري
18: ضروري الاستمرار.
19: بالنسبه لانواع الترويض الطبي هنالك انواع كثيره.
18: هو الترويض الطبي مقسم لقسمين، الترويض الطبيعي والترويض الفيزيائي. الترويض الطبيعي هو اللي كنعتمدوا به على دي بروتوكول اللي فيهم دي زيكزيرسيس سيانتيفيك، يعني تمارين علميه محضه كيخدمها الانسان يا يعني في العياده يا كيخدم بها في المنزل ديالو بعد ما كينتهي من الحصص ديال الترويض الطبي معنا في العياده باش كنضمنوا الاستمراريه ديال العمل ديالو في المنزل ديالو. اما بالنسبه للعلاج الفيزيائي هي لا تكنولوجيا اللي تخدموا، هي الالات باش كنخدموا، وكل اله عندها الخصائص ديالها والاهداف ديالها علاش كنخدموها. وهذا النوع ديال الترويض الفيزيائي الهدف ديالنا اللي كنشتغلوا به هو الرياضيين، لان كيعاون الرياضيين باش انه يكون استشفاء عضلي سريع، كنقصوا الوقت ديال الاستشفاء ديال المريض.
19: سي اسامه، كيفاش يمكننا نعرفوا الترويض الطبي الرياضي؟
18: الترويض الطبي الرياضي هو واحد الاختصاص اللي حنايا كنعاونوا به الرياضيين بالاستشفاء العضلي ديالهم او تاهيل الوظيفي ديالهم باش انهم يرجعوا للتيران بواحد الطريقه سريعه.
19: واش ممكن الترويض الطبي الرياضي يمنع الاصابه قبل حدوثها بالنسبه للرياضي؟
18: بالنسبه للرياضي المحترف الترويض الطبي راه هو الصديق الاول، اشرنا ليها سابقا، هو الثلج، يعني استعمال الثلج ومرويض طبي بجانب الرياضي راه صديق من استشفاء العضلي وكذلك باش انه يتفادى الاصابات. النصائح اللي كنعطيو للرياضيين دائما كيخصو انه يطبقها بواحد الطريقه اللي هي كنقولوا علميه محضه، ما خصوش انه يتهاون عليها. الا بغى المده الزمنيه ديالو في الحياه الرياضيه ديالو تكون كبيره.
19: طيب شكرا لك سي اسامه خردي، اختصاصي في الترويض الطبي والعلاج الفيزيائي والطب الرياضي.
18: نتمنوا ان الحلقه تكون داس مزيانه والناس يستافدوا من المعلومات.
19: في ختام هذه الحلقه يبقى الاهم هو ان نحسن الاستماع لاجسادنا قبل ان تتحول الاشارات البسيطه الى مشاكل اكبر، فالوقايه دائما خير من الف علاج. نلقاكم في حلقه جديدة مع موضوع جديد، دمتم في أمان الله.
20: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
12: ريم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
12: ريم راديو،
0: ريم راديو،
21: نشرة الأخبار على ريم راديو.
22: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه يبرز عناوينها:
23: بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بهذا دراسته حتى حصوله في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
8: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
23: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط من مبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية

0: مختصة تقرير في هذا الموضوع لأميمة بوشانين.
1: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصر العامين للمغرب 17 وممثلي رفيع المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك، أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية والنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصرة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
0: في جديد الجهات، هذه المرة افتتحت بجلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها:
2: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل، وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجة ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هذه التوصيات هذه اللقاءات الهدف دياله أولا هو أننا نحضر الدخول المدرسي، أنه هذا النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على التعلمات. وطبعا هذه اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين على اعتبار ديالهم أنهم فاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكننا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلم في الميدان.
0: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا.
3: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج.

0: الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاجورة، تاتا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب، تونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وسفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوبتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: تحية طيبة لكل المستمعين الأوفياء لإذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الصمت تجاه السلوك الخاطئ كي تعتبر من الظواهر الاجتماعية اللي كتستحق الدراسة والتحليل لما لها من تأثير مباشر على الأفراد. فمن اللي كيشاهد فرد سلوك خاطئ أو تصرف غير أخلاقي أو مخالف للقوانين والأعراف وكيختار الصمت وعدم التدخل، فهنا كيصبح هو جزء من المشهد الاجتماعي اللي كيسمح باستمرار هذا السلوك وانتشاره. واختلفت تفسيرات حول أسباب هذا الصمت بين الخوف من العواقب والرغبة في تجنب المشاكل والشعور بعدم المسؤولية، إلا أن النتائج ديالو غالبا ما كتكون سلبية على المجتمع وماشي على فرد واحد أو مجموعة. فالأفراد كيعيشوا داخل مجتمع كتحكموا مجموعة من القيم والمعايير اللي كتنظم العلاقات بينهم، ومن اللي كيخرج أحد الأفراد على هذه القيم من خلال سلوك خاطئ مسيء بحال الغش أو السرقة أو التنمر أو الفساد أو الاعتداء على حقوق الآخرين، فإن المجتمع كينتظر من الأفراد رفض هذه السلوكيات، لكن أيضا تصدي لها بطرق متعددة وبوسائل مناسبة. غير أن الواقع كيكشف أن الكثير من الأفراد كيفضلوا الصمت وياخذوا مسافة وكيعتبروا أن الأمر ما كيعنيهمش أو أن التدخل يقدر يسبب لهم مشاكل شخصية. هذا الموقف يقدر يبان مريح على المستوى الفردي، لكن كيساهم في إضعاف الرقابة الاجتماعية اللي كتعد من أهم وسائل الحفاظ على استقرار المجتمع. ومن أبرز الأسباب اللي كتدفع الأفراد للصمت هو الخوف من ردود الأفعال السلبية. يقدر يخاف الفرد من التعرض للسخرية أو الانتقام أو فقدان علاقات اجتماعية مهمة بالنسبة له. إذا رفض وانتقد سلوك خاطئ صدر من فرد كيأثر على هذه العلاقات، كما أن بعض الأفراد كيفضلوا تجنب الصراعات حفاظا على راحة البال حتى وإن كان السلوك تم على حساب المبادئ والقيم اللي كيأمنوا بها. وفي أحيان أخرى كينتج هذا الصمت على اعتقاد خاطئ بأن فرد آخر غيتدخل وغيعالج المشكل، وهذا اللي كيتعرف في علم الاجتماع وعلم النفس الاجتماعي بظاهرة تشتت المسؤولية. وأثر هذا الصمت كتظهر بوضوح في الحياة اليومية، فملي كيصمتوا الأفراد على الغش في المؤسسات التعليمية كيزداد انتشار هذا السلوك وكتراجع قيمة الاجتهاد والاستحقاق وكينزل مستوى الدراسة. وملي كيسكتوا الموظفين في مؤسسة معينة على موظف فاسد كيتلقى الرشوة كتضرر المؤسسة وكتفقد ثقة المواطنين في باقي الموظفين في هذه المؤسسة. كذلك الأمر بالنسبة لحالة العنف اللي كيمارسها البعض في الشارع العام وكيأدي صمت الشهود على هذا السلوك إلى شعور المعتدي بالقوة وكيستمر في سلوكه، بينما كيشعر الضحية بالعزلة وبالخيبة وبضعف الدعم الاجتماعي. وهكذا كيتحول الصمت من موقف فردي لعامل كيساعد على ترسيخ المشاكل الاجتماعية. من ناحية الأخلاقية ما كيقتصرش الحكم على السلوك الخاطئ نفسه، ولكن كيشمل المواقف المحيطة به. فالقيم الإنسانية تدعو لنصرة الحق ومساندة المظلوم ورفض السلوكيات اللي كتسيء للأفراد كيف ما كانوا والتعاون على الخير. لذلك الصمت على الخطأ والتراجع للوراء خاصة من اللي كيكون الفرد قادر على المساهمة في الحد منه كيكون عنده معنى واحد، وهو التقصير في المسؤولية الاجتماعية والأخلاقية اللي عنده. فالمشاركة في وقف هذا السلوك لا يعني بالضرورة التدخل المباشر أو التدخل بعدوانية، يمكن يكون من خلال تقديم النصح والتدخل بشكل سلمي أو إبلاغ الجهات المختصة إذا كان السلوك فيه خطر على الأفراد أو تقديم الدعم للمتضرر، وهذا أضعف الإيمان. ومع ذلك خاص الاعتراف بأن بعض الحالات الصمت تقدر تكون مقبولة إذا كان التدخل غيعرض الفرد المتدخل لخطر حقيقي أو ضرر جسيم. مثلا توقيف شخص كيحمل سلاح أبيض، لأن في بعض البيئات يقدروا الأفراد يفتقروا للحماية، الأمر اللي كيجعل التدخل بالغ صعوبة. لذلك فكسر الصمت ما كيعبرش على شجاعة الأفراد بل على احترام الواجب الأخلاقي والإنساني. ثم كاين طرق للإبلاغ على سلوكيات ضارة بدون خوف من الانتقام. فالمجتمع تحتاج لتعزيز ثقافة المسؤولية الاجتماعية إلى جانب المشاركة وعدم قبول الإساءة والتشبع بقيم الشجاعة الأخلاقية والتضامن مع الآخرين في إطار احترام القانون، وتشجيع تنشئة الأفراد باش يكونوا أكثر استعدادا لمواجهة الأخطاء بطرق حضارية ومسؤولة وعندهم وعي بأهمية المشاركة الاجتماعية اللي كتساهم في بناء مجتمع أكثر قدرة على حماية القيم والمصالح دياله. فالصمت على قيم فرد بسلوك خاطئ قضية اجتماعية كتهم الجميع، هي معقدة نوعا ما وعندها ارتباط بعوامل نفسية وثقافية واجتماعية متعددة. ورغم أن الصمت يقدر يكون أحيانا ناتج على الخوف أو العجز، فإن استمراره هو اللي غيؤدي لانتشار السلوكيات السلبية وإلى إضعاف الروابط الاجتماعية. لذلك فإن بناء مجتمع متماسك عادل كيتطلب تشجيع الأفراد على تحمل المسؤولية الأخلاقية والاجتماعية في التدخل والمساهمة في مواجهة السلوك الغلط بالوسائل المناسبة بما يحقق المصلحة العامة ويحافظ على القيم الإنسانية حتى ما نفقدوهاش. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو
0: المصداقية والخبر اليقين
2: ريم راديو.
1: ريم راديو
2: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز عناوينها. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفرحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بهذا دراسته حتى حصوله في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
3: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميمة بوشانين.
5: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية،
2: في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصر العامين للمغرب 17 وممثلي رفيع المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك، أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة دائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصرة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
3: في جديد الجهات، هذه المرة افتتحت بقلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها:
5: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشة ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل، وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجة ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هاد التوصيات هاد اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضروا الدخول المدرسي، أنه هذا النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين الاعتبار ديالهم أنهم فاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلم في الميدان.
3: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا.
6: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاجورة، طاطا، بوجدور، تموازي الذهب أو سرد جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب، تاونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وسفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوبتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه هي النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
2: أهلا بكم في عدد جديد من النشرة الاقتصادية وفي تقديمها أميمة بوشعنين. البداية بأبرز العناوين. بنك المغرب يطلق النسخة الثالثة لجائزته الخاصة بالبحث الاقتصادي والمالي. بنوك عالمية تراجع توقعاتها لأسعار النفط بعد اتفاق إعادة فتح مضيق هرمز. قطاع السياحة في كوت ديفوار يجني نحو ملياري دولار منذ عام 2018. إليكم التفاصيل. والبداية من العاصمة الرباط، حيث أعلن بنك المغرب عن إصدار النسخة الثالثة لجائزة بنك المغرب للبحث الاقتصادي والمالي. وأوضح المصرف المركزي في بلاغ له أن باب الترشيح مفتوح أمام جميع الباحثين المغاربة الذين تقل أعمارهم عن 40 سنة والحاصلين على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد أو المالية من إحدى مؤسسات التعليم العالي المغربية أو الأجنبية. وتندرج هذه الجائزة في إطار توجهات السياسة المجتمعية لبنك المغرب الرامية إلى دعم البحث العلمي في الميادين المرتبطة بمهامه، كما تسعى إلى تعزيز التعاون مع الوسط الأكاديمي والمساهمة في إشعاع البحث في المجال الاقتصادي وفي تطوير منظومته. إلى نيويورك الأمريكية، خفضت بنوك استثمار عالمية كبرى من بينها جولدمان ساكس وبنك سيتي توقعاتها لأسعار النفط، وذلك عقب الاتفاق المبدئي بين الولايات المتحدة وإيران على إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء الحرب، في ظل توقعات بعودة تدفقات الخام والصادرات الخليجية إلى مستوياتها الطبيعية خلال الأشهر المقبلة. التفاصيل مع سارة بن جعفر.
8: خفض جولدمان ساكس بنك توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري إلى 80 دولارا للبرميل من 90 دولارا سابقا، كما خفض تقديراته لمتوسط السعر في عام 2027 إلى 75 دولارا من 80 دولارا. ويتوقع البنك عودة صادرات دول الخليج إلى مستويات ما قبل الحرب بحلول نهاية يوليوز، مقارنة بتوقعات سابقة كانت تشير إلى نهاية غشت. كما رجح أن يبلغ متوسط سعر خام غرب تكساس الوسيط 75 دولارا للبرميل في الربع الأخير من العام و70 دولارا في عام 2027. من جانبه خفض مورغان ستانلي توقعاته لسعر خام برنت في الربع الرابع من العام الجاري بمقدار 15 دولارا إلى 80 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن عودة حركة ناقلات النفط إلى طبيعتها قد تستغرق عدة أسابيع، مع توقع عودة 50% من الإنتاج المتأثر بحلول شتنبر و80% بحلول دجنبر. وتراجعت أسعار النفط عقب الإعلان عن الاتفاق، إذ انخفض خام برنت بنحو 5% إلى أدنى مستوياته منذ مارس، وسط رهانات الأسواق على انحصار المخاطر الجيوسياسية وعودة الإمدادات عبر أحد أهم الممرات البحرية لنقل النفط والغاز في العالم.
2: ونختم نشرتنا من أبيجان، فمنذ عام 2018 حقق قطاع السياحة في كوت ديفوار إيرادات بلغت نحو ملياري دولار أمريكي حسب أحدث الأرقام التي أعلنتها وزارة السياحة والترفيه. ومكن النشاط السياحي من إحداث ما مجموعه 675 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر، بهدف جعل السياحة محركا للنمو الاقتصادي. ومن شأن هذه الطموح أن تجعل من كوت ديفوار واجهة حقيقية للسياحة الحديثة والمستدامة والتنافسية في أفريقيا في أفق سنة 2030. وبالمناسبة هذا الارتفاع يعزز مكانة السياحة كقاطرة للنمو الاقتصادي للكوت ديفوار وإشعاعا للقارة السمراء. نهاية النشرة الاقتصادية، شكرا على طيب الإصغاء والمتابعة، ألقاكم في موعد إخباري لاحق.
1: غيم راديو،
0: أخبار المغرب والعالم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
9: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية على إذاعتكم المغربية ريم راديو. اليوم غادي نتجه بكم في رحلة إلى ولاية أمريكية قد يمر عليها كثير من السياح دون أن يكتشفوا كنوزها الحقيقية. إنها ولاية نيوجيرسي، المعروفة بلقب ولاية الحدائق، وكتميز بتاريخها العريق وشواطئها الخلابة على المحيط الأطلسي، ومدنها التاريخية والثقافية جعلتها واحدة من أهم الوجهات السياحية بالساحل الشرقي للولايات المتحدة. هذه المدينة اللي غادي تكون قبل العشاق كرة القدم. تقع ولاية نيوجيرسي في شمال شرق الولايات المتحدة بين مدينتي نيويورك وفيلادلفيا، وعلى الرغم من صغر مساحتها نسبيا فإنها تجمع بين الطبيعة الخضراء والشواطئ الرملية والمدن الحديثة والمواقع التاريخية المهمة. تعد تبحث من أشهر الوجهات السياحية في الولاية، وكتشتهر بجوها الجميل وممشاها البحري التاريخي الذي يعد من أقدم الممرات الخشبية الساحلية في الولايات المتحدة، كما تضم فنادق ومنتجعات ومراكز ترفيه متنوعة ومتعددة. ويمتد الساحل البحري لنيوجيرسي لمسافة طويلة على المحيط الأطلسي، وكيتستقطب ملايين الزوار سنويا للاستمتاع بالشواطئ والأنشطة البحرية والمدن الساحلية الحيوية. هي واحدة من أقدم المنتجعات الساحلية في الولايات المتحدة، وكتميز بمنازلها الفيكتورية الملونة ومنارتها التاريخية وشواطئها الهادئة، مما كيجعلها وجهة مثالية لمحبي التاريخ والاسترخاء. وكتزخر نيوجيرسي بتاريخ غني كيمتد من حضارة الشعب اللينابي الأصلي إلى الحقبة الاستعمارية والثورة الأمريكية، كما شهدت الولاية إنجازات علمية مهمة. وكتميز هذه المدينة بتنوع ثقافي كبير كينعكس في مطاعمها وفنونها والمهرجانات اللي كتقام فيها، مما كيجعل الزائر كيعيش تجربة أمريكية متعددة الثقافات في مكان واحد. وكتستقبل هذه المدينة عدد كبير من الزوار بفضل تنوعها الطبيعي والثقافي. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام رحلتنا في مدينة نيوجيرسي اللي كتميز بجمال طبيعتها حيوية مدنها الساحلية. ولو كنت كتخططوا لزيارة الساحل الشرقي للولايات المتحدة، ما تجعلوش من نيوجيرسي مجرد محطة عبور، بل هي وجهة كتستقطب العديد من السياح سنويا. مستمعينا كنشكركم على حسن الاستماع، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة. بسلام عليكم.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها.
3: بوروندية تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
3: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميمة بوشانين.
2: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصلة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
3: في جديد الجهات، هذه المرة افتتحت بقلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها.
5: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجة ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرف اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هذه التوصيات هذه اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضر الدخول المدرسي، انه هذا النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن اولا الاثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والساده المفتشين على اعتبار ديالهم انهم فاعلين اساسيين في الاصلاح، طبعا بالاضافه لمجموعه من الفاعلين الاخرين، وهو واحد الاطار مؤسساتي للانصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الاصلاح ونحقوا جوده التعلم في الميدان.
3: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى الخمسين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا.
6: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعات الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
3: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاجورة، طاطا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب، تونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة 2 زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وسفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائية كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوبتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
11: استقبل مطار أكادير المسيرة أول رحلة جوية مباشرة لشركة الطيران الكندية Air Transat القادمة من مدينة مونتريال وعلى متنها 194 مسافرا، إذانا بإطلاق خط جوي جديد يربط لأول مرة بين جنوب المملكة وأمريكا الشمالية. ويمثل هذا الخط الذي سيتم تشغيله مرة واحدة أسبوعيا كل جمعة في رحلة تستغرق نحو 7 ساعات و15 دقيقة، إضافة نوعية إلى شبكة الربط الجوي للمغرب، ومن المرتقب أن يسهم في تسهيل تنقل أفراد الجالية المغربية المقيمة بكندا خاصة بمنطقة مونتريال، إلى جانب تعزيز جاذبية أكادير كوجهة سياحية وبوابة رئيسية للمغرب الأطلسي. ويشكل افتتاح هذا الخط خطوة مهمة في مسار تنويع الأسواق المصدرة للسياح نحو المغرب وتقليص الطابع الموسمي للنشاط السياحي، بما يعزز تنافسية الوجهة المغربية على الصعيد الدولي. كما أن الخط الجديد يفتح لأول مرة جسرا جويا مباشرا بين أمريكا الشمالية وجهة سوس ماسا، ما يوفر لهذه الجهة منفذا واعدا نحو سوق سياحية ذات إمكانات كبيرة. وستعتمد الشركة في تشغيل هذا الخط على طائرة من طراز إيرباص 321 من الجيل الجديد، والتي تتميز بأدائها العالي ومستوى الراحة الذي توفره للمسافرين، إلى جانب مساهمتها في الحد من الأثر البيئي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ريم راديو. ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.
12: خلال جلسة نقاش نظمت في إطار مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026 بلومي، أكد الرئيس المدير العام للخطوط الملكية المغربية عبد الحميد عدو أن الشركة الوطنية تتطلع إلى ريادة جهود تحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط الجوي بين دول القارة.
13: الخطوط الملكية المغربية التي تحمل رؤية طموحة من أجل إفريقيا متحررة من حواجزها الجوية، تجعل من فتح المجال الجوي الإفريقي والترابط القاري أولوية أساسية، وذلك من خلال نشر شبكة واسعة حول القطب الاستراتيجي للدار البيضاء بهدف تيسير المبادلات بين البلدان الإفريقية وتحفيز الاندماج الاقتصادي الإقليمي.
12: مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي الذي تنظمه اللجنة الإفريقية للطيران المدني بشراكة مع الاتحاد الإفريقي تحت الشعار سماء إفريقية موحدة، الربط والتنمية المستدامة للنقل الجوي، يهدف إلى إعطاء دفعة قوية للسوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي.
0: غيم راديو.
1: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
14: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو.
0: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز عناوينها.
3: بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. في الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بها دراسته حتى حصوله في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
3: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميم بوشانين.
15: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك، أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من مايو 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصرة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
3: في جديد الجهات هذه المرة، افتتحت بقلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوية. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها.
5: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل، وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجات ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هاد التوصيات هاد اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضروا الدخول المدرسي، أنه هاد النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين على اعتبار ديالهم أنهم فاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلمات في الميدان.
3: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجاه.
6: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل زيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل

0: وللساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
1: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاغورا، تاتا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولا يعقوب، تونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة 2 زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وسفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائية كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوبتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
2: غيم راديو. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: خمسون سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها الخمسون سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
3: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
0: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 2023 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسية.
3: We've always supported the United Nations process in resolving the Sahara issue.
0: فيما يتعلق بدعم مانيلا لمخطط الحكم الذاتي المغربي في الأقاليم الجنوبية للمملكة، فإن الفلبين كانت قد أكدت بمناسبة زيارة وزير الشؤون الخارجية الفلبيني للمملكة

0: المغرب عام 22 و2000 أن المبادرة المغربية تشكل أساسا جيدا للتوصل إلى حل لهذا النزاع. القرار رقم 2797 الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يشكل نقطة تحول حاسمة في هذا الملف، نأمل أن يتكلل هذا المسار السياسي بالنجاح. الفلبين تدعم المسلسل الذي تقوده الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل نهائي لهذه القضية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
2: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير،

0: دار المغرب والعالم.
1: La Royal Air Maroc ambitionne de s'ériger en véritable fer de lance d'un ciel africain ouvert et interconnecté. C'est ce qu'a indiqué à Lomé le président directeur général de la compagnie aérienne nationale Abdelhamid Addo. Intervenant lors d'un panel dans le cadre de la Convention et Exposition africaine du transport aérien AFCAC Expo 2026, Abdelhamid Addo a affirmé que la RAM, porteuse d'une vision ambitieuse pour une Afrique affranchie de ses barrières aériennes, fait de l'ouverture de l'espace aérien africain et de l'interconnectivité une priorité essentielle en déployant un maillage important autour du hub stratégique de Casablanca, en vue de fluidifier les échanges interafricains et catalyser l'intégration économique régionale.
2: Depuis plus de 25 ans maintenant, Royal Air Maroc s'est énormément investi dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Nous sommes aujourd'hui l'un des principaux acteurs qui connectent l'Afrique à l'Europe et au continent américain. Nous avons ouvert beaucoup de capital, beaucoup de routes, et nous continuons à en ouvrir chaque année de nouvelles routes, plus de fréquences. Nous sommes aujourd'hui sur certaines destinations comme Bamako, comme Conakry, comme Dakar, comme Abidjan, à plusieurs fréquences par jour. Et donc c'est dire un peu la croissance du marché africain dans le network global de Royal Air Maroc, suite effectivement à ce leadership et cette impulsion royale pour développer la croissance des routes de Royal Air Maroc.
1: Le PDG de la RAM a souligné à cette occasion que sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, la Compagnie Nationale de Transport Aérien s'est énormément investie dans le développement de la connectivité sur le continent africain. Abdelhamid Addo a également évoqué la réalité du transport aérien africain entravé par des obstacles réglementaires et fiscaux et des droits de trafic, tout en faisant savoir que l'AFCAC Expo 2026 a été l'occasion de souligner la nécessité d'harmoniser les réglementations et de réduire les taxes excessives en vue d'impulser la connectivité aérienne entre les pays africains.
0: ريم راديو. الخبر من المصدر.
3: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
4: النداء الملكي المغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني للمقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير والفدائيين اللي هما ضحوا من أجل هذا الوطن.
3: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
5: أب الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناها الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
3: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
0: إذاعة الأخبار المغربية
6: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
6: غيم راديو.
0: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه أبرز عناوينها. بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شراكتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفرحها ومسرتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بهذا دراسته حتى حصوله في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
8: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته، أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
7: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميم بوشانين.
9: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك، أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 مايو 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصرة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
7: في جديد الجهات، هذه المرة افتتحت بقلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها:
10: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل، وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجة ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هاد التوصيات هاد اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضروا الدخول المدرسي، أنه هذا النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين على اعتبار ديالهم أنهم فاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلم في الميدان.
7: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا:
11: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50%، على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
7: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتسقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة، حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية جرادة توريد في جيغ وذاغورا تاتا بوجدور توما وادي الذهب أو سرد جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة بركان وجد أنقاد فاس مولا يعقوب تاونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة ميدلت إفران بولمان وسفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه هي النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
0: أخبار المغرب والعالم.
12: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
6: ريم راديو.
13: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة يضيف السيد مزور فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
0: الخبر من المصدر.

0: النظافة ديال الشواطئ هي مسؤولية مشتركة ما بين الفرد وما بين المجتمع، بمعنى انا كفرد ولا كافراد نورمالمون اللي دار شي حاجه نورمالمون يكون غادي يجمعها في واحد امتي ساشي ولا امتي ترو هكا يحطها في البلاصه المخصصه لها. بالنسبه نورمالمون كيخص عاوتاني بالمقابل خص يكونوا داك الاماكن نورمالمون اللي مخصصه لذاك الازبال. دوكو كنشوف بان النظافه ديال الشاطئ ولا المكان اللي غتكون فيه هو مسؤوليه ديالنا حنا ومسؤوليه ديال الناس واحد اخرين اللي هما المجتمع ككل.
1: خصنا نكتفوا من البرامج التثقيفيه والتوعويه للجيل الصاعد اللي خصو ما يرميش لي ديشي في البحار والشواطئ، وباش تبقى نظيفه ونتمناو باش تبقى نظيفه، واي واحد هبط للبحار يجلس ديك الجلسه الزوينه قبل الغروب وهو مرتاح وما يشوفش لي ديشي.
2: السلوك الراقي راه كتجينا من التربيه، دائما نرجعوا للتربيه. خصنا نربي ولادنا ونربي بناتنا على السلوك والاخلاق. الا كان عندنا سلوك واخلاق راه حنا مربيين، راه حنا زبل ما نلحوش لا في الشواطئ لا في الشوارع لا في البحر ديالنا جميع. خصنا نحافظوا عليه جميع، نقيوه وننظفوه.
3: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
4: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة على مستوى القضاء وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهاز القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
3: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
5: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
3: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
6: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يوميات المونديال، أبرز أخبار كأس العالم لكرة القدم من الولايات المتحدة والمكسيك وكندا. برمجة ونتائج المباريات، الأصداء واحتفالات الجماهير، وأبرز أخبار هذا المحفل الكروي العالمي. يومياً على إذاعة وكالة المغرب العربي للأنباء.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
8: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بوروندية تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفرحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
9: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
8: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط من مبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميمة بوشانين.
10: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصلة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
8: في جديد الجهات هذه المرة افتتحت بقلمي مشغل المنطقة الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها.
11: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجات ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هاد التوصيات هاد اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضروا الدخول المدرسي، أنه هاد النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين على اعتبار ديالهم أنهم فاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلمات في الميدان.
8: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا.
12: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
8: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاغورة، تاتا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب، تونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط تساقط البرد من اليوم على الساعة 2 زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وصفرون. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوبتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
7: ريم راديو،
6: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
13: أجرى المنتخب الإسكتلندي اليوم حصة تدريبية بصفوف مكتملة، وذلك قبيل المواجهة المصرية ضد أسود الأطلس المنتظرة غدا والمنتظرة غدا في بوستن برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة لمنافسات كأس العالم 2026. ويدخل المنتخب الإسكتلندي هذه المباراة منتشيا بفوزه على هايتي بهدف دون رد في الجولة الافتتاحية، وهو الفوز الذي منحه بداية مثالية في هذه البطولة. وتعد مواجهة يوم غد بالكثير من الضدية والشراسة بين منتخبين لم يهزما بعد ويسعيان للتأهل إلى دور 16.
7: ريم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
14: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي بعين سبع الحي المحمدي بالدار البيضاء، تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
15: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
16: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذا السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
14: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
17: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
18: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري نأطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
14: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
19: المغرب يعمل بشكل متواصل تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تعزيز الاندماج الجوي الإفريقي، هذا ما أكده وزير النقل واللوجيستيك عبد الصمد قيوح على هامش مؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي 2026. الوزير أوضح أن هذا اللقاء شكل مناسبة للإشادة بالدور الريادي الذي يطلع به المغرب تحت القيادة المتبصرة لجلالة الملك في تنفيذ مبادرة السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 بهدف تحرير قطاع الطيران في القارة.
20: We sincerely welcome the commitment of the King and His Majesty and the Kingdom of.
19: نشيد بس صدق بالتزام صاحب الجلالة الملك محمد السادس بدعم السوق الموحدة للنقل الجوي الإفريقي، ونجدد إرادتنا الراسخة للعمل في تعاون وثيق مع المغرب بشأن هذه المبادرة التي أطلقها الاتحاد الإفريقي سنة 2018 لتحرير الأجواء الإفريقية وتعزيز الربط بين دول القارة.
21: جد سعيد للحضور لهذا المؤتمر الدولي للطيران المدني في الجانب الذي يهم تحرير سماء أو أجواء طيران في إفريقيا، واللي جمهورية توغو دعت لي إلى هذا اللقاء الكبير، واللي اليوم مع السيدة رئيسة المنظمة الإفريقية للطيران والتي أعطت دفعة قوية، وذلك بالاستدعاء الشخصي لجلالة الملك لحضور هذا اللقاء من خلال الاعتراف بالدور الذي يلعبه جلالته في فتح الأجواء الإفريقية، وذلك ما يسمى بالأوبن سكاي.
19: هذا وحسب الوزير فإن هذه الدورة الأولى لمؤتمر ومعرض النقل الجوي الإفريقي مكنت من رسم معالم خارطة طريق تهدف إلى إعطاء دفعة قوية للربط الجوي بين الدول الإفريقية.
6: إذاعة الأخبار المغربية.

0: محمية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. أكدت جمهورية بوروندي الجمعة مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنبائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. وفي السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها. بوروندية تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفرحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بها دراسته حتى حصوله في مايو 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
4: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
5: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط بالمبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميم بوشانين.
6: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصلة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
5: في جديد الجهات، هذه المرة افتتحت بجلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوية. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها.
7: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشة ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجة ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرف اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هذه التوصيات هذه اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضروا الدخول المدرسي انه هذا النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن اولا الاثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والساده المفتشين على اعتبار ديالهم انهم فاعلين اساسيين في الاصلاح، طبعا بالاضافه لمجموعه من الفاعلين الاخرين، وهو واحد الاطار مؤسساتي للانصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الاصلاح ونحقوا جوده التعلمات في الميدان.
5: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجاه.
8: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح آفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي.

0: تراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريرت، فيجيغ، وزاغورة، طاطا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسترد، جرسيف، وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولا يعقوب، تاونات. كما توقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمتر مع هبات رياح وتساقط البرد من اليوم على الساعة الثانية زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان، وسفرو. إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة استقبل بالرباط سيرين مودونجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي والغامبيين بالخارج المبعوث الخاص لرئيس جمهورية غامبيا أداما بارو، حاملا رسالة خطية إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وعقب هذا اللقاء، في تصريح صحفي، أشاد السيد نجي بروابط الصداقة والأخوة التي تجمع البلدين وبالإرادة المشتركة لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بينهما وفقا للرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس والرئيس أداما بارو.
4: For the exceptional commitment to our relationship.
3: نشيد بالالتزام الاستثنائي لجلالة الملك محمد السادس بتطوير العلاقة مع غامبيا، والذي يتجسد في توقيع العديد من الاتفاقيات بين البلدين وإطلاق مشاريع هامة بما يساهم في تعزيز التعاون الثنائي وتحفيز التبادلات بين الشعبين المغربي والغامبي. هذا وأعرب رئيس الدبلوماسية الغامبية عن شكر رئيس جمهورية غامبيا أداما بارو والحكومة والشعب الغامبيين وامتنانهم العميق لصاحب الجلالة الملك محمد السادس لدعمه الراسخ للتنمية السوسيو-اقتصادية في هذا البلد. وجدد السيد نجي التأكيد أيضا على العزم الراسخ لبلاده على تعزيز التعاون الثنائي في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم راديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: لم تعد تربية الإبل بالأقاليم الجنوبية تقتصر على الاستخدامات التقليدية أو الرعي العابر، بل تتحول اليوم وبشكل تدريجي إلى قطاع اقتصادي مهيكل ومورد أساسي ذي قيمة مضافة عالية. ففي جهة العيون الساقية الحمراء وبفضل شراكة متينة بين المعهد الإفريقي للأبحاث في الزراعة المستدامة والتعاونيات المحلية، يشهد القطاع ثورة حقيقية تهدف إلى تثمين منتجات قطاع الإبل والانتقال من مرحلة الاستهلاك الخام إلى الابتكار والتصنيع، ويشكل حليب الإبل محورا رئيسيا لهذا التحول، حيث تعكف الفرق العلمية على تطوير منتجات مشتقة كالأجبان.
5: المعهد من خلال الأطر

0: اللي فيه ومن خلال التجهيزات اللي كيحتوي عليها فهو كيحاول كما قلت انه يحول ما هو موروث ثقافي الى ما هو علمي بطرق علميه حديثه.
1: ولا يقتصر الابتكار على الحليب، بل يمتد إلى الدروة أو دهن السنام التي باتت تدمج في صناعة مستحضرات التجميل والشوكولاتة، وصولا إلى استخلاص الجيلاتين من عظام الإبل، وهو مسار يهدف إلى تحويل المعارف التقليدية الموروثة إلى قواعد علمية دقيقة تضمن جودة المنتوج وتنافسيته في السوق. نحن نعمل أيضا على منتجات أخرى، فعملنا الأساسي ينصب على حليب الإبل، لكننا نشتغل أيضا على اللحوم والدروة والعظام لاستخراج الجيلاتين. بالنسبة لجزيئية الدروة، نجحنا في صنع الشوكولاتة، بل وقمنا بإيداع براءة اختراع حول كيفية صنع الشوكولاتة عبر استبدال زبدة الكاكاو بدهن الإبل. هذه المجهودات العلمية تجد صداها المباشر في الميدان، كما هو الحال مع تعاونية المسيلة ببوجدور، فبفضل ورشات التكوين والمواكبة المستمرة تمكن الكسابة من هيكلة أساليب عملهم.
2: مؤسسة التعاونية سنة 2018 من بين الأهداف ديالها هي تثمين منتوجات الإبل وتسويقها. بدأنا النهار الأول بالاشتغال على الذروة، من ثم اشتغلنا على الخليع، ومن بعد كان الاشتغال ديالنا على برودوي كوسميتيك، هذه منتوجات تجميلية والله عندها فائدة صحية.
1: بين البحث العلمي والخبرات المتوارثة تتيح سلسلة الإبل آفاقا جديدة لتنمية بالأقاليم الجنوبية، ويعكس هذا التحول بروزا تدريجيا لاقتصاد حيوي محلي تتكامل فيه المعارف التقليدية مع الابتكار العلمي، بما يجعل منهما رافعتين متلازمتين للتنمية.
3: أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور بفاس أن الجامعات مدعوة إلى التحول إلى منصات حقيقية للابتكار، قادرة على استباق الاحتياجات المستقبلية والاستجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية. السيد مزور أوضح خلال لقاء نظمته الجامعة الخاصة لفاس حول موضوع التعليم العالي والذكاء الاصطناعي في إطار الاحتفال بالذكرى العشرين لتأسيسها، أوضح أن مهمة المؤسسات الجامعية لم تعد تقتصر على نقل المعارف، بل أصبحت تشمل أيضا تكوين المبتكرين ومواكبة المشاريع ذات الأثر القوي وخلق منظومات بيئية تساعد على بروز أفكار جديدة. وشدد الوزير في هذا السياق على الدور المحوري الذي يتعين أن تطلع به الجامعات في بناء نموذج تعليمي جديد يتلائم مع متطلبات القرن الحادي والعشرين، يقوم على الابتكار والمرونة والبحث التطبيقي والقدرة على تحويل المعارف إلى حلول ملموسة لفائدة المجتمع، مضيفا أن الأساتذة مدعوون اليوم إلى الاطلاع بدور ميسري تنمية الكفاءات وموجهين ومواكبين للمشاريع. أما الطلبة، يضيف السيد مزور، فيتعين عليهم تطوير قدرات التكيف والتعلم المستمر والإبداع من أجل مواكبة بيئة تعرف تحولات متسارعة. وشدد السيد مزور من جهة أخرى على ضرورة إعادة التفكير في أساليب العمل والتعلم من خلال اعتماد مقاربات تعاونية ومتعددة التخصصات وموجهة نحو حل الإشكالات الملموسة، معتبرا أن الكفاءات التقنية رغم أهميتها ينبغي أن تستكمل بمهارات القيادة وتدبير المشاريع والإبداع والعمل الجماعي. ريم
4: راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: عرض إخباري مفصل، أهلا بكم مستمعين. وفي أهم عناوينه: مراكش تحتضن الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج. في جديد أحوال الطقس في بلادنا، موجة حر وزخات رعدية من اليوم إلى الأحد المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي الرياضة، مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026. قبل التفاصيل، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غدنا السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد، وهي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفراحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تابع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. إلى مراكش التي تحتضن أشغال الدورة الرابعة لمنتدى مراكش البرلمانية الاقتصادي للمنطقة الأورو متوسطية والخليج. المنتدى ينظمه مجلس المستشارين وبرلمان البحر الأبيض المتوسط على مدى يومين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. تندرج هذه الدورة المنظمة بتعاون مع الاتحاد العام لمقاولة المغرب والشبكة البرلمانية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، تندرج في سياق الدينامية التي أطلقها المنتدى منذ تأسيسه لترسيخ فضاء برلماني اقتصادي مرجعي على مستوى المنطقة الأورو متوسطية والخليج للحوار والتشاور وتبادل الخبرات بين البرلمانيين وصناع القرار والفاعلين الاقتصاديين وممثلي المؤسسات المالية والاقتصادية الإقليمية والدولية حول القضايا التنموية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك. المتابعة في تقرير لأسماء الخياري.
5: في افتتاح المنتدى دعا رئيس مجلس المستشارين محمد ولد الرشيد البرلمانات إلى المساهمة في بناء منظومة إقليمية قادرة على تحويل التحديات المشتركة إلى فرص مستدامة للتنمية والازدهار. جلسات المنتدى ستتناول مواضيع التحديات العالمية أمام الاندماج الاقتصادي والتجارة الحرة والدين العمومي وتحفيز الاستثمار في الذكاء الاصطناعي وإحداث قطب أورو متوسطي وخليجي للذكاء الاصطناعي. كما ستشهد هذه الدورة تنظيم جلسة خاصة بإفريقيا حول منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية وربط سلاسل القيمة الأورو إفريقية نحو فضاء مندمج للإنتاج المشترك والاستثمار والصمود الاقتصادي بمشاركة مسؤولين حكوميين وبرلمانيين رفيعي المستوى. تركز أشغال المنتدى على قضايا أخرى ذات أولوية من بينها تعزيز فرص الشغل المستدامة ومواجهة تداعيات التغيرات المناخية على الأمن الغذائي والتنمية المستدامة. وسيتداول المشاركون في الآلية الكفيلة بمواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة واستشراف أفاق جديدة للتعاون والشراكة بين بلدان المنطقة الأورو متوسطية والخليج العربي والقارة الإفريقية في انسجام مع الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تعزيز التعاون جنوب جنوب وتوطيد جسور الشراكة والتكامل الاقتصادي بين مختلف الفضاءات الإقليمية.
7: بمناسبة تخليد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين، تم بالرباط تقديم كتاب مستوحى من أدب الرحلة للمستكشف المغربي الشهير ابن بطوطة بعنوان كتاب رحلات ممتعة إلى أراض بعيدة قصة الفلبين والمغرب. المؤلف يشكل دعوة للقراء لخوض غمار رحلة تختزلها 50 قصة عبر البلدين. بهذه المناسبة أكد سفير الفلبين بالرباط لباجا أن العلاقات بين المغرب والفلبين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية، وأشاد بمرور 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين البلدين والتي تم الاحتفاء بها العام الماضي. لنستمع.
6: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين.
8: Morocco is a gateway to Africa and even to Europe.
6: المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. الاندماج الإقليمي لإفريقيا سيعود دون شك بالنفع على القارة على المستوى الاقتصادي وحتى السياسي.
7: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة. حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم الراشيدية وجرادة وتوريرت وفيقيق وزاقورة وطاطا وبجدور وودي الذهب وأوسرد وقرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجات حرارة تتراوح ما بين 39 و 42 درجة بكل من عملات وأقاليم تازة وبركان ووجد أنقاد وفاس وملاي عقوب وتونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع هبات رياح وتساقط البرد اليوم حتى 11 ليلا بكل من خنيفرة وميدلت وإفران وبولمان وصفرو. الخبر الجهوي من الزلال، بمقر الزاوية البصيرية بجامعة ابن عياط انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي. تنظم هذه الندوة المقامة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس بمبادرة من مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام، تخليدا للذكرى 56 لانتفاضة سيدي محمد بصير بمدينة العيون. المتابعة في هذا التقرير لعبد اللطيف بن طالب الذي يتضمن تصريح عبد الهادي الخرصة شيخ الطريقة البصيرية الدرقاوية ببلاد الشام وإسماعيل بصير رئيس مؤسسة محمد بصير للأبحاث والدراسات والإعلام.
9: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
9: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
11: هذا الموضوع اختارته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به السادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
9: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
7: في العاصمة البيروفية جرى الاحتفاء بالمغرب عبر معرض فوتوغرافي كبير افتتح في حديقة كينيدي بميرال فلوليس أحد أكثر الفضاءات رمزية في ليما، وسلط الضوء على غنى التراث الحضاري المغربي والمنجزات الكبرى التي تحققت تحت قيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. خصصت هذه الدورة وتنظمها بلدية ميرال فلوريس في إطار مبادرتها الثقافية معرض على اللوحات تحت عنوان المغرب بين التقاليد عريقة والحداثة الاستشرافية، خصصت بالكامل للمملكة المغربية. ويحظى هذا المعرض المفتوح أمام العموم إلى غاية 30 يونيو الجاري بإشعاع استثنائي في قلب القطب السياحي الرئيسي لليما، إذ تستقبل حديقة كينيدي حوالي 70,000 زائر خلال أيام الأسبوع وأزيد من 300,000 زائر في عطلة نهاية الأسبوع. في الخبر الدولي، أعلنت الكويت عن خطة تستهدف رفع إنتاجها النفطي إلى 2 مليون برميل يوميا خلال أسبوع بالتزامن مع إعادة فتح مضيق هرمز بموجب الاتفاق الأخير بين الولايات المتحدة وإيران. حسب وكالة الأنباء الكويتية، قال نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الصباح إن العودة إلى مستويات الإنتاج السائدة قبل الحرب قد يتحقق خلال أسابيع، شريطة استئناف حركة الشحن التجاري الدولي بصورة منتظمة إلى الموانئ الكويتية. وأكد أن القطاع النفطي بالكويت أنجز إصلاحات جوهرية في البنية التحتية للطاقة المتضررة، مما يتيح استعادة الطاقات الإنتاجية بوتيرة أسرع من التقديرات السابقة. في رياضة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوسطن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلها. الناخب الوطني محمد وهبي بدأ مطمئنا وواثقا قبل المباراة، وأكد في الندوة الصحفية قبل اللقاء أن كل مواجهة تفرض صعوباتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. وعلاقة بالحدث الكروي العالمي، دائما كانت المكسيك أول المتأهلين إلى دور 32 عقب فوزها على كوريا الجنوبية بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بملعب أكرون في غوادالاخارا. هدف لويس رومو في الدقيقة 50 كان كافيا للمكسيك لضمان التأهل، وصدرت المجموعة بست نقاط بفارق 3 عن كوريا وخمس عن منتخبي تشيك وجنوب إفريقيا اللذين تعادلا بهدف لهدف. الرياضة آخر محطات هذه النشرة، شكرا لكم مستمعين على المتابعة وإلى الملتقى.
4: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.إما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيمغاديو، إذاعة الأخبار المغربية.
9: آليات مساءلة المنتخبين الجماعيين عند ارتكابهم مخالفات في التدبير في ضوء القانون وأحكام القضاء الإداري، محور ندوة في مراكش بمشاركة عدد من القضاة والجامعيين والخبراء المتخصصين في القانون الإداري وتدبير الشأن الترابي.
12: تأتي في سياقات راهنية انتخابية وبمشاركة فاعلين على مستوى الجامعة، على مستوى القضاء، وعلى مستوى الإدارة، وذلك من أجل توحيد الجهد القضائي وتنوير الرأي العام بخصوص استحقاقات الانتخابية القادمة إن شاء الله، والتعريف بالتوجهات القضائية العامة من أجل ضمان الأمن القضائي والقانوني.
9: تأتي هذه الندوة في سياق الإعداد للانتخابات التشريعية المقررة في شهر شتنبر المقبل والانتخابات الجماعية والمهنية خلال السنة المقبلة.
13: كانت هذه الندوة محطة هامة وفرصة للنقاش وتبادل الرؤى بمعية كافة المتدخلين فيما يتصل بتدبير عمل الهيئات التي تسهر على تدبير الشأن العام.
9: هذه الندوة مناسبة لتبادل الرؤى حول سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لتأديب المنتخبين الجماعيين واستشراف آفاق تعزيز الحكامة الترابية.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
14: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: في مقر الزاوية البصيرية ببني عياط بإقليم أزيلال انطلقت أشغال ندوة علمية دولية حول موضوع من التلقي العلمي إلى التربية والإصلاح المجتمعي تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس.
10: كانت هذه الندوة تشتمل على محاضرات علمية ألقاها كبار العلماء والدكاترة وعمداء الجامعات، وكان فيها العلم والعمل، وكان فيها التوجيه الصحيح للتصوف الإسلامي السني.
9: جلسة هذا الملتقى عرفت مشاركة أزيد من 1200 من العلماء والأكاديميين والباحثين وطلبة العلم، إلى جانب وفود من عدد من الدول العربية والإفريقية والأوروبية والأمريكية.
11: هذا الموضوع اخترته المؤسسة للإعلام ولتنبيه العموم إلى ما يقوم به سادة العلماء والشيوخ الصوفية، حيث يحرصون الحرص الأول على التلقي العلمي الصحيح، ثم يسلكون تربويا في تربية أنفسهم وتزكية أنفسهم، ولهم في ذلك منهج دقيق.
9: المشاركون في هذا الملتقى يبحثون موضوعات تتعلق بحفظ التراث العلمي والثقافي وتثمينه، فضلا عن سبل توظيف التقنيات الحديثة بما فيها تطبيقات الذكاء الاصطناعي والحكامة الرقمية في خدمة البحث العلمي.
4: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
14: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: نشرة إخبارية مفصلة، أهلا ومرحبا بكم، وهذه هي أبرز عناوينها.
7: بوروندي تجدد تأكيد دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. المغرب وفرنسا يشيدان بمستوى النضج الذي بلغته شركتهما الثنائية في مجال الهجرة حسب بلاغ مشترك. وفي الرياضة مواجهة قوية بين المغرب واسكتلندا مساء اليوم برسم الجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة في مونديال كرة القدم 2026.
15: قبل تفاصيل النشرة، تخلد الأسرة الملكية ومعها الشعب المغربي يوم غد السبت الذكرى 56 لميلاد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، أي مناسبة يشاطر فيها الشعب المغربي الأسرة الملكية الشريفة أفرحها ومسراتها بهذا الحدث السعيد، ويعبر فيها عن أحر التهاني وأصدق المتمنيات بموفور الصحة والعافية والعمر المديد لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. وقد ازداد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد يوم 20 يونيو 1970 بالرباط، حيث تبع بها دراسته حتى حصوله في ماي 1993 على الإجازة في القانون العام فرع الإدارة الداخلية ودبلوم القانون المقارن بميزة حسن جدا من كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالرباط. أكدت جمهورية بوروندي مجددا دعمها الثابت والراسخ للوحدة الترابية للمغرب ولسيادته على كامل أراضيه بما في ذلك منطقة الصحراء. تقرير في هذا الموضوع ليونس الشيخ.
16: تم التعبير عن هذا الموقف في بيان مشترك عقب مباحثات وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي البوروندي إدوارد بيزيمانا مع نظيره وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. كما جدد رئيس الدبلوماسية البوروندية الذي يقوم بزيارة عمل للمملكة التأكيد على دعم مخطط الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية باعتباره الحل الوحيد الموثوق والواقعي لتسوية هذا النزاع الإقليمي، معربا في الوقت ذاته عن الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي لتيسير وإجراء مفاوضات تستند إلى مخطط الحكم الذاتي. في السياق ذاته أخذت جمهورية بوروندي علما بارتياح كبير باعتماد قرار مجلس الأمن رقم 2797 الذي يكرس مخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كأساس لتسوية عادلة ودائمة ومقبولة لدى الأطراف لهذا النزاع.
15: دبلوماسيا دائما شاد وزير الشؤون الخارجية والاندماج الإقليمي والتعاون الإنمائي بجمهورية بوروندو إدوارد بيزيمانا برباط من مبادرات الملكية لفائدة إفريقيا والتي تجسد الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من أجل تنمية القارة، منوها بالفرصة التي تتيحها المبادرة الملكية لفائدة دول الساحل والتي ترمي إلى تسهيل ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي من خلال ربطها بشبكات النقل والتواصل ضمن محيطها الإقليمية. في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا اليوم بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلين رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية المغربية المختصة. تقرير في هذا الموضوع لأميم بوشانين.
17: في إطار الحوار المنتظم والقائم على الثقة والمعمق بين المغرب والجمهورية الفرنسية في مجال الهجرة، نظمت سفارة المملكة بفرنسا بباريس اجتماع عمل على هامش ندوة جمعت القناصل العامين للمغرب 17 وممثلي رفيعي المستوى عن الإدارات الفرنسية والمغربية المختصة. حسب بلاغ مشترك، أن اللقاء الذي جمع عدة شخصيات عن الجانبين يندرج في إطار تجسيد طموحات الشراكة الاستثنائية المعززة المبرمة في أكتوبر 2024، كما يأتي عقب الاجتماع الثامن لمجموعة الهجرة المختلطة الدائمة المغرب فرنسا المنعقد في 12 من ماي 2026 بطنجة. كما جدد الطرفين التأكيد على ارتياحهما لمستوى النضج الذي بلغته الشراكة في مجال الهجرة بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية وللنتائج التي تم تحقيقها. وأتاح هذا اللقاء أيضا لقناصلة المملكة المغربية في فرنسا إطارا مباشرا للتبادل مع السلطات الفرنسية المختصة، مما مكن من تحديد أفضل الإكراهات العملية التي تتم مواجهتها على أرض الواقع وتقديم إجابات ملموسة لها.
7: في جديد الجهات هذه المرة افتتحت بقلمي مشغل الملتقى الجهوي لتهيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم للتعليم الابتدائي المنظم تحت شعار تأطير فعال من أجل تطوير الأداء التربوي. نادية بوضاد المفتشة العامة لشؤون التربوية بالوزارة في تصريح لها.
18: طبعا الآن في إطار الملتقى الثامن الجهوي لمفتشات ومفتشات مؤسسات الريادة بالتعليم الابتدائي، الهدف ديال هذه اللقاءات هي أولا وقوف الوزارة على واحد تقوم بواحد الوقفة تقييمية للنموذج المؤسسات الريادة، الوقوف على نقاط القوة ونقاط التعديل وتقديم مجموعة من المقترحات والتوصيات. وطبعا هذه المقترحات والتوصيات هناك حرص كبير للسيد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على أنه تكون مخرجات ديال هذه اللقاءات ديال اللي غتعرفها 12 جهة ديال في ربوع المملكة. هاد التوصيات هاد اللقاءات الهدف ديالو أولا هو أننا نحضروا الدخول المدرسي، أنه هاد النموذج يتم التعديل ما يمكن تعديله، وطبعا باش نضمنوا التجويد ديالو في الموسم الدراسي المقبل بما يضمن أولا الأثر ديالو على على على التعلمات. وطبعا هاد اللقاءات همت السيدات والسادة المفتشين على اعتبار ديالهم أنهم فاعلين أساسيين في الإصلاح، طبعا بالإضافة لمجموعة من الفاعلين الآخرين، وهو واحد الإطار مؤسساتي للإنصات ونسمعوا الميدان باش يمكن لنا نجودوا الإصلاح ونحقوا جودة التعلمات في الميدان.
7: تم برباط تقديم كتاب يخلد الذكرى 50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين بحضور شخصيات من آفاق مختلفة. نستمع لتصريح سفير الفلبين بالمغرب ليزيلي باجا.
19: 50 سنة على إرساء العلاقات الدبلوماسية بين المغرب والفلبين. العلاقات بين البلدين تستند إلى رصيد مهم يتعين تثمينه في عدة مجالات استراتيجية. المغرب والفلبين قطعا مسارا حافلا تميز بتبادل الزيارات رافعة المستوى وتوقيع العديد من الاتفاقيات وبناء روابط إنسانية متينة. أعتقد أنها الأسس التي ستنبني عليها 50 سنة القادمة من التعاون. هناك تطور ملحوظ في المبادلات التجارية الثنائية خلال السنوات الأخيرة. إن حجم التجارة بين البلدين ارتفع بحوالي 50% على الرغم من أن هذه الأرقام لا تزال دون تطلعات الجانبين. المغرب باعتباره بوابة نحو إفريقيا وأوروبا، والفلبين بصفتها عضوا فاعلا في رابطة دول جنوب شرق آسيا، يتمتعان بمؤهلات متكاملة من شأنها تعزيز تعاون اقتصادي مكثف. الفرص المتاحة بين البلدين تتعلق بقطاعات من قبيل الصناعة الغذائية وصناعة الطيران والإلكترونيات والنسيج. الفلبين تعد من بين المستوردين الرئيسيين للفوسفات المغربية. اتفاق الشراكة القطاعية المبرم عام 23 و2000 بين المغرب ورابطة آسيان يفتح أفاقا واسعة لمجالات التعاون سواء على المستوى الثنائي أو الإقليمي. أعتقد أن المبادرة الملكية الأطلسية الرامية إلى تعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي تساهم في توطيد الاندماج الإقليمي الإفريقي على غرار تجربة آسيان، بما يحقق آثارا إيجابية على المستويات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
7: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع هبات رياح وتساقط البرد من الجمعة إلى الأحد بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي. يتوقع تسجيل درجات حرارة تتراوح ما بين 40 و45 درجة بكل من عملات وقليم الرشيدية، جرادة، توريد، فيجي وزاغورة، تاتا، بوجدور، تموازي الذهب، أوسرد، جرسيف وبولمان. يرتقب أيضا تسجيل طقس حار يومي السبت والأحد مع درجة حرارة تتراوح ما بين 39 و42 درجة بكل من عملات وقليم تازة، بركان، وجد أنقاد، فاس، مولى يعقوب، تونات. كما توقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 ملم مع هبات رياح وتساقط
20: تساقط البرد من اليوم على الساعة 2 زوالا إلى غاية 11 ليلا بكل من خنيفرة، ميدلت، إفران، بولمان وسفرون.
21: إلى آخر ملفات هذه النشرة، تتجه الأنظار مساء هذا اليوم إلى بوستن في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يخوض المنتخب المغربي لكرة القدم ثاني مبارياته في دور المجموعات ضمن نهائيات كأس العالم المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك. أسود الأطلس يواجهون اسكتلندا وأعينهم على الفوز بعد مباراة افتتاحية جيدة أمام المنتخب البرازيلي انتهت بتعادل بهدف لمثله. المنتخب الوطني محمد وهبي بدا مطمئنا وواثقا قبل المباراة، مؤكدا أن كل مواجهة تفرض صعوبتها الخاصة وتتطلب حلولا مناسبة على أرضية الملعب. نهاية هذه النشرة مستمعينا الكرام، شكرا لكم على طيب الوفاء وفي أمان الله.
22: ريم راديو.
23: ريم راديو.
22: الخبر من المصدر.
24: ذاكرة المونديال، أهداف لا تنسى،
25: لا تنسى،
24: مباريات حدثت الأنفال، ونجوم صنعوا المجد أمام أنظار الملايين. رحلة سريعة ومشوقة في ذاكرة المونديال وحكايات الكرة التي بقيت خالدة. يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو خلال المونديال.
26: المغرب كينافس كبار العالم في كرة القدم. القصة ما بداتش فقط في مونديال قطر سنة 2022، لكن بدات قبل بسنوات برؤية ملكية طموحة أراد من خلالها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بناء مستقبل جديد لكرة القدم المغربية. في سنة 2010 تم افتتاح أكاديمية محمد السادس لكرة القدم سلة الجديدة. مشروع ما كانش الهدف دياله تكوين لاعبين فقط، بل صناعة جيل كامل قادر يشرف الكرة المغربية قارياً وعالمياً. الأكاديمية وفرت للشباب تكوينات احترافية، دراسة، تطوير طبي ونفسي، وبنيات تحتية بمعايير عالمية. مع مرور السنوات بدأت النتائج كتظهر، لاعبين خرجوا من هذا المشروع هذا وتألقوا داخل المنتخب الوطني وفي أكبر الدوريات الأوروبية، ومن بينهم يوسف النصيري، نايف أكرد، وعز الدين أناحي، وأحمد رضا التقناوتي، والقائمة طويلة. في مونديال قطر سنة 2022 جنى المغرب ثمار سنوات من التكوين، بعد ما قاد أبناء المشروع الأسود نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق عربيا وإفريقيا، بالإضافة لتتويج تاريخي للمنتخب الوطني الأقل من 20 سنة بكأس العالم سنة 2025، الأمر اللي كيأكد المكانة المتقدمة اللي باتت كتحتلها الكرة المغربية على الساحة الدولية. أكاديمية محمد السادس ما بقاتش غير مجرد مركز للتكوين، بل صبحات محطة كروية دولية من خلال تنظيم دوريات كبرى كتجمع أندية عالمية مرموقة واللي كتألق فيها الفئات السنية للأكاديمية. هذا النجاح هذا ما كانش صدفة، بل ثمرة ديال عمل طويل ورؤية ملكية مستنيرة جعلت من التكوين والاستثمار في الشباب أساس لتطوير كرة القدم الوطنية. أكاديمية محمد السادس ما كانتش مجرد مركز للتكوين، بل المشروع غير صورة الكرة المغربية أمام العالم.
22: ريم راديو.
27: إذاعة الأخبار المغربية.
28: في إنجاز دراسي لافت يعكس روح المثابرة والتفوق، بصم التلميذ عمر ذهب على مسار أكاديمي متميز بتصدره نتائج الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم سنة 2026 على الصعيد الوطني. التلميذ الذي كان يتابع دراسته بإحدى المؤسسات التعليمية التابعة للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضي الرياضة بعين 7 الحي المحمدي بالدار البيضاء تمكن من تحقيق أعلى معدل وطني بلغ 19.76 على 20 في شعبة العلوم الرياضية باء خيار الفرنسية، متوجا بذلك سنوات من الجد والاجتهاد والتفوق الدراسي.
0: فخور جدا بما حققته، لقد شعرت بفرحة عارمة وسعادة كبيرة عندما رأيت هذه النتيجة الممتازة. كنت أتوقع الحصول على نقطة جيدة، لكنني لم أكن أتخيل أنها ستكون بهذا المستوى المتميز.
1: فخور جدا بالإنجاز اللي حققه تلميذ عمر ذهب هذه السنة، وهذا فعلا تميز، وهو تراكم عمل ديال سنة كاملة، ما بداش كيهيئ هذه عدة شهور، بدا كيهيئ من أول سنة.
28: تتويج عمر ذهب البالغ من العمر 17 عاما بهذه النتيجة جاء بعد عدة سنوات من العمل الجاد والمثابرة، مؤكدا بذلك التميز الأكاديمي الذي أظهره طيلة مسيرته الدراسية.
2: هذا التلميذ هذا هو تلميذ خلوق مجتهد، هو المثال اللي كنتسناوه من الوليدات ديال المغاربه كلهم يكون قدوه لهم.
3: التلميذ هذا تبارك الله جمعت فيه جميع مواصفات المتعلم مثاليه، اللي قدرنا الحمد لله احنا الطاقم التربوي والطاقم الاداري اطروها باش نخرجوا بهذه النتيجه الايجابيه.
28: عدد الناجحين المتمدرسين في الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 2026 بجهة الدار البيضاء ستاتس بلغ ما مجموعه 61,580 مترشحة ومترشحا من المتمدرسين بالتعليمين العمومي والخصوصي بنسبة نجاح إجمالية بلغت 65.79%.
27: إذاعة الأخبار المغربية
22: غيم راديو،
27: الأخبار على مدار الساعة.
20: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
22: ريم راديو،
27: الخبر من المصدر.
9: خلال تخليد الذكرى 72 لليوم الوطني للمقاومة والذكرى 70 للوقفة التاريخية لبطل التحرير والاستقلال والمقاوم الأول جلالة المغفور له محمد الخامس، سجل المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكتيري أن الاحتفاء بهذا اليوم مناسبة لاستحضار مسار طويل من التضحيات التي قدمها أبناء الوطن.
5: بالنداء الملكي للمغفور له محمد الخامس كان فيه دعوة إلى جعل هذا اليوم يوم وطني للمقاومة، يوم 18 يونيو من كل سنة يكون يوم وطني ديال المقاومة باش نبقاو نذكروا به الشهداء والمقاومين وأعضاء جيش التحرير الفدائيين اللي هما ضحاوا من أجل هذا الوطن.
9: تخليد اليوم الوطني للمقاومة المتزامن مع ذكرى استشهاد البطل محمد الزرقطوني محطة ذات دلالة عميقة لاستحضار التضحيات الجسام التي بذلها رواد الحركة الوطنية والمقاومة المسلحة.
6: أبا الأمة المغفور له الملك المغفور ظلت سيرته تنبعث في شكل دروس مسلسلة وقيم لا متناهية، هي التي تعطي لانتمائنا الحالي معناه الواضح ولهويتنا الوطنية التحررية مغزاها العميق.
9: خلال استحضار هذا اليوم الوطني تم تكريم عدد من رجال ونساء أسرة المقاومة وأعضاء جيش التحرير بإبراز تضحياتهم وأعمالهم الجليلة، إضافة إلى توزيع مساعدات وإعانات مالية لفائدة المنتمين لهذه الأسرة.
22: غيم راديو،
27: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
22: ريم راديو.
27: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
22: ريم راديو.
27: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: ريم راديو.
27: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
22: ريم راديو.
27: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
22: ريم راديو.
27: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.